0: اليوم باش تقرر قبل ما نتعداو للمقترح معناها المعمول به باش نضرب في الفصول فصلا فصلا باش نشوفوا مع جهه المبادره نظرا وانه المقترحات ولا المراسله اللي جات من وزاره التجاره فيها ملاحظات جوهريه لابد من اخذها الاعتبار باش نجموا نعاودوا صياغه المقترح ويكون قابل للتنفيذ ويتجنب عديد الاخلالات ولا الهينات اللي ممكن موجوده بالاخص نحكيوا على الامان القانوني مهم جدا.
1: طبعا باش نمشوا الموضوع اخر ونحكوا على في الشأن الدولي، ما شد الانتباه مكالمه هاتفيه برشا مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عليها، برشا محطات اعلاميه اذاعيه وتلفزيونيه وحلت المكالمه هذه، وهي طبعا ما جاء في المكالمه بين ترامب ونتنياهو هو الحديث بالطبيعه اللي صار بيناتهم من تسريبات، هي تسريبات على محتوى المكالمة.
2: الرئيس ترامب ذاته وصف هذا الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه كان مثمرا، قال في منشور على تروث سوشيال إنه طلب من نتنياهو وقف عملية عسكرية واسعة في بيروت وأن نتنياهو وافق وعاد القوات. قال ترامب أيضا إنه تواصل مع قيادات في حزب الله عبر ممثلين وأن الحزب وافق أيضا من جانبه على وقف إطلاق النار وعدم شن هجمات على إسرائيل. إسرائيل أيضا عاد يكرر رئيس ترامب وافقت على عدم إطلاق النار على حزب الله، مشيرا إلى أو ودعا إلى قال ولننتظر كم سيدوم ذلك، معربا عن أمله في أن يدوم وقف إطلاق النار هذا بين الطرفين إلى الأبد. كان موقع إكسيوس اللافت في هذا الإطار نقل عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع ثالث كواليس هذه المكالمة وأجواءها، وأنها وصفت بأنها كانت مكالمة متوترة وغاضبة من قبل الرئيس ترامب الذي أسمع نتنياهو عبارات نابية بحسب المصدر، وأن ترامب وصف نتنياهو بالمجنون مشيرا إلى مسألة التصعيد في لبنان، وإن الآن إسرائيل وأن المضي إسرائيل في هذا التصعيد سوف يقودها إلى مزيد من العزلة. اتهم ترامب نتنياهو بعدم الوفاء والعرفان مشيرا إلى أنه لولاه أي لولا ترامب لكانت نتنياهو في السجن. بطبيعة الحال الإشارة هنا إلى قضية أو محاكمة نتنياهو على خلفية قضايا فساد. يشير الموقع نقلا عن المسؤولين أيضا إلى أن ترامب يدرك ويتفهم حق إسرائيل في الرد على هجمات حزب الله، لكنه يرى أن إسرائيل صعدت في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة بشكل كبير وبشكل غير متناسب، وهو ما يخشى أن يقود إلى تقويض جهوده فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق وصفقة مع إيران.
1: نرفع أذن المغرب ونلتقي غدا بإذن الله، إلى اللقاء.
3: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مصر فأفاقت مصر شطأ

0: تمام. والثامنة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. يجتاز بداية من يوم غد 162,435 مترشحا دور الرئيسية لامتحانات البكالوريا. ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتوصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوال جاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من نفس الشهر. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات هذه السنة 5988 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركزا موزع على كامل تراب الجمهورية. بولاية الكهف تم اليوم الإعلان عن انطلاق موسم حصاد الشعير غدا وحصاد القمح الصلب والقمح اللين يوم الاثنين الثامن من الشهر الجاري، كما تقرر فتح مراكز التجميع بالنسبة إلى الشعير غدا وبالنسبة إلى القمح يوم الاثنين القادم. تم خلال جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية باجة تحديد موعد انطلاق حصاد الشعير غدا وموعد حصاد القمح بمعتمدية جنوب الولاية يوم السابع من جوان الجاري وبمعتمدية شمال الولاية في 13 من نفس الشهر. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد بسليانة خلال جلستها المنعقدة اليوم بمقر الولاية، قررت افتتاح موسم حصاد وتجميع الشعير يوم غد 3 من جوان الجاري وموسم تجميع القمح الصلب واللين يوم 10 من جوان، وفق ما أكده رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز. ركزت فرقة الحماية المدنية بتبرقة من ولاية جندوبة بشواطئ المهاري وواجهة البحر وشاطئ الجزيرة ثلاثة مراكز نجدة وإسعاف في انتظار أن تستكمل بقية الشواطئ، وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالجهة. وحذرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية المصطفين من السباحة في الأماكن غير المحروسة وخاصة الصخرية منها، ودعتهم إلى التقيد بتوجيهات السباحين المنقذين. عقد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ جلسة عمل مع وفد من مسؤولي شركة فورفيا العالمية الرائدة في صناعة مكونات السيارات، يتقدمهم مدير عام العمليات بالشركة وبحضور مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار، وذلك لبحث آفاق تعزيز وتوسيع أنشطة المجموعة الاستثمارية في تونس. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم عن الانطلاق الرسمي في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات في التكوين المهني، في خطوة تهدف إلى حوكمة المنظومة التكوينية ومزيد ملائمتها مع متطلبات سوق الشغل، وذلك خلال يوم إعلامي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة بحضور ممثلي عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين في قطاع التكوين المهني، وأبرزهم الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وعديد الهياكل العمومية والمنظمات المهنية والاقتصادية. أمضت الجمعية الأفريقية للتنمية الجيوفضائية ومقرها تونس مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقره النمسا، تمتد اتفاقية تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنص على إنشاء مكتب إقليمي للدعم في تونس للمساهمة في تنفيذ أنشطة منصة الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. أدان وزراء خارجية ثمانية دول من بينها مصر والسعودية وتركيا استمرار اقتحامات المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى ورفع العلم الصهيوني داخل باحاته. وقال وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر في بيان مشترك: ندين بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الصهيونية، وكذلك رفع العلم الصهيوني داخل باحته. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

عاصم تكبير.

0: كلثوميات.
1: تمام والتاسعة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. يجتاز بداية من يوم غد 168,435 مترشحا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. بولاية الكاف تم اليوم الإعلان عن انطلاق موسم حصاد الشعير غدا وحصاد القمح الصلب والقمح اللين يوم الاثنين الثامن من الشهر الجاري، كما تقرر فتح مراكز التجميع بالنسبة إلى الشعير غدا وبالنسبة إلى القمح يوم الاثنين القادم. تم خلال جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية باجة تحديد موعد انطلاق حصاد الشعير غدا وموعد حصاد القمح بمعتمدية جنوب الولاية يوم السابع من جوان الجاري وبمعتمدية شمال الولاية في 13 من نفس الشهر. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد بسريانة خلال جلستها المنعقدة اليوم بمقر الولاية قررت افتتاح موسم حصاد وتجميع الشعير يوم غد 3 من جوان الجاري وموسم تجميع القمح الصلب واللين يوم 10 من نفس الشهر. ركزت فرقة الحماية المدنية بتبرقة من ولاية جندوبة بشواطئ المهاري وواجهة البحر وشاطئ الجزيرة 3 مراكز نجدة وإسعاف في انتظار أن تستكمل بقية الشواطئ وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة. وحذرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية المصطفين من السباحة في الأماكن غير المحروسة وخاصة الصخرية ودعتهم إلى التقيد بتوجيهات السباحين المنقذين. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية اليوم أصدرت أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. عقد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ جلسة عمل مع وفد من مسؤولي شركة فورفيا العالمية الرائدة في صناعة مكونات السيارات يتقدمهم مدير عام العمليات بالشركة وبحضور مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار وذلك لبحث آفاق تعزيز وتوسيع أنشطة المجموعة الاستثمارية في تونس. أمضت الجمعية الإفريقية للتنمية الجيوفضائية ومقرها تونس مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقره النمسا. هذه الاتفاقية تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنص على إنشاء مكتب إقليمي للدعم في تونس للمساهمة في تنفيذ أنشطة منصة الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. أدان وزراء خارجية 8 دول من بينها مصر والسعودية وتركيا استمرار اقتحامات المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى ورفع العلم الصهيوني داخل باحاته. وقال وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر في بيان مشترك صادر عنهم: ندين بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك وللحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الصهيونية وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل بحته. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.
1: عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. اليوم خيرنا نحكيه على موضوع صحيح تم طرحه بأشكال مختلفة في مساحاتنا، خاصة كي نهتموا بالتعليم، كي نهتموا زادة بمصلحة الطفل الفضلة. اليوم حبينا نحكيه على موضوع التلميذ الحاضر، أو وهذا كان اقتراح سي عماد. والتلميذ الحاضر شنو نقصده بها؟ هي التلميذ اللي يحبوه المربين، خاصة مع بداية السنة الدراسية، اللي يحبوه جاهز، اللي يحبوه حاضر من مجامعه، خاصة كي نحكيو على تلميذ السنوات الأولى، اللي يمكن ثم مرحلة مهمة بالنسبة للطفل لازم يعيشها، اللي هي المرحلة الحسية الحركية. كي نحكيو على هذا التلميذ الحاضر، هذا التلميذ اللي يعرف يقرأ، اللي يعرف يكتب، اللي ما يهجيش، اللي عنده المربي يحب التلميذ يكون كامل، يكون يعرف يكتب، يكون حتى يكون الجملة جملة كاملة ينجم يقرأها، ماهيش بداية التهجئة بالنسبة اللي هو اللي تكون معاه هذا المربي، وتكون بداية من السنوات الأولى. اليوم كي نحكيو على الموضوع هذا، خاصة أنه موضوع يؤرق الأسرة كذلك المجتمع والمعلم في حد ذاته. هذا المعلم اللي يمكن تيجي هذا التلميذ الجاهز، شنو اللي ينتظر من هذا التلميذ اللي يلقن ويحفظ ما هوش قاعد يفهم في حاجة، شنو مستقبل هذا الطفل، خاصة في المستقبل. وكي نحكيه على زادة الانقطاع المبكر عن الدراسة، هل انه نجمو نربطوه بهذا الموضوع بالتحديد، وبالذات خاصة كي نحكيه على هذا التلميذ اللي ما عاشش طفولته بالنسبة لنا احنا، خاصة في المرحلة الحركية الحسية اللي تنجم تكون حتىش للسن الثامنة. اليوم كي نحكيو على الموضوع هذايا بالذات، نحبو نعرفو زادة التأثيرات النفسية على الأسرة، على المجتمع، كذلك نحكيه على الموضوع خاصة مع الإدماج، ونحكيه على إدماج بعض التلاميذ كيف ذوي الهمم اللي نحكيه عليهم بالنسبة لنا احنا، خاصة في الموضوع هذا بالذات. هذا كله أكيد مش نطرحه مع مستشار حستنا عاطف اللبدي، أكيد أنه نحكيه في الموضوع ديما نحكيه من الجانب النفسي. هذا التلميذ خاصة، وأنه صحيح غدوة مش تنطلق امتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا، إن شاء الله نسمع للزغاريت إن شاء الله كذلك بالنسبة لهم هما. هذا يمكن تحفيزيا يمكن حكينا حتى على كيفاش نجمو نتعاملوا خاصة ليلة الامتحانات مع المواضيع والمناظرات الوطنية. اليوم خيرنا نحكي على هذا التلميذ اللي وصل للبكالوريا وما زال يواصل في دراسته، واللي أكيد احنا روكي نحكيه يمكن ما هيش نفس الفترة ونفس المرحلة اللي عشتها أنا أو عاشها غيري، هي نفسها اللي قاعدين يعيشوا فيها توا، خاصة وأنه ثم برشا أولياء تشكاوا من طول الامتحانات، خاصة هذه السنة في الامتحانات الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة، اللي عديوا في امتحاناتهم واللي اليوم كملوا امتحاناتهم، وانطلقت معاه يمكن عطلة الأعياد، العيد، عيد الأضحى كذلك، أنه ثم برشا تولت عليهم، وثم برشا ضغط على الأم وعلى الولي بصفة عامة، على الأسرة خاصة في الجانب هذايا. اليوم كي نحكيو على الموضوع هذا، كي نحكيو امتحانات، كي نحكيو كذلك سنة أولى، كي نحكيو على مرحلة لازم يعيشها الطفل، هذا كله أكيد عنده تأثيرات سلبية وتأثيرات نفسية بالأساس. مش تطرح مع مستشار حستنا عاطف اللبدي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
2: مرحبا إيمان، تحية طيبة لك وإلى مستمعينا الكرام وإلى الطاقم التقني.
1: مرحبا. اليوم خلينا نحكيه في الموضوع هذا، يمكن برشا رانا طرحناه في عدة مساحات، خاصة كي نحكيه على الطفولة، كي نحكيه على المرحلة الحسية الحركية، كي نحكيه على أهمية هذه المرحلة، نحكيه على زادة التعامل المربي مع التلميذ، وديما نطرح الموضوع لكن ما طرحناهوش في مساحة كاملة. يمكن اللي شدني زادة أنه ثم مستشارة عامة وخبيرة بوزارة التربية هبطت التدوينة عندها توا نهارين، قلت فيها في التدوينة هذه تلميذ يهاجي، تلميذ سنة أولى أو سنة ثانية أو حتى ثالثة أساسي يهاجي عند القراءة حاجة تفرح برشا. بالأمس اعترضني فيديو نشرته مربية فاضلة لتلميذ صغير بصدد قراءة جملة مكتوبة على السبورة، وهو فيديو من أنواع الفيديوهات التي تعودنا مشاهدتها على هذا الفضاء الأزرق. ما شد انتباهي ونال إعجابي هو أن التلميذ كان يهجئ الحروف الواحد تلو الآخر ويحاول ربطها لتكوين كلمة ثم أخرى، كان يبذل مجهودا لتهجئة الكلمات وكان يصيب فعلا في قراءتها ولا يتمكن من ذلك أحيانا. لكم أن تتخيلوا مقدار فرحتي وإعجابي بما نشرته المربية، نشرته وهي فخورة بأن تلميذها يقوم بالتهجئة ويتلكأ في ذلك أحيانا، نشرته وهي تعلم أن ذاك هو الأصل في الأشياء، فعلت عكس ما اعتدنا على رؤيته من فيديوهات توثق لتلاميذ صغار في مستوى التحضيري أحيانا يقرؤون من السبورة بسلاسة عجيبة، تفسيرها الوحيد هو أنهم يسردون ما حفظوه ولا يقرؤون ما يرونه مخطوطا على السبورة. أكثر من 70% من التلاميذ المنتقلين من السنة السادسة ابتدائي إلى السنة السابعة أساسي لا يجيدون القراءة والكتابة باللغة العربية، وربما تكون هذه الطريقة التلقينية منذ السنة التحضيرية من أسباب ذلك. تعلم القراءة هي عملية ذهنية، بل لنقل عمليات ذهنية تتطلب ضربة ووقتا وصبرا ومتابعة داخل الفصل من طرف مدرسين ينسجون على منوال المدرسة التي حدثتكم عنها في فيديو. هذه اللي دونت هذه الخبيرة في هذا المجال. يمكن نحكي صحيح راهو من يمكن التمهيدي، واحنا نشوفوا انه في مثلا رياض الأطفال ونشوفه في فيديوهات أنه التلميذ خاصة كي نحكيه على السنة التحضيرية نحكيه على تلميذ جاهز، نحكيه على تلميذ يعرف يقرأ، نحكيه على وهذا يعني متأكدين أنه راهو حافظ ماهوشي قاعد يفهم في الحروف اللي يقرأ فيها.
2: بالضبط، يعني تدوينة صائبة جدا والتحليل عميق، يعني حد التعليق هو منطقي جدا، وتعرف انه فعل القراءة في حد ذاته هو فعل ذهني عميق جدا ويتطلب عمليات ذهنية مكثفة. العلوم العصبية وفعل النفس العصبي عندما نتحدث عن القراءة نتحدث عن تقريبا يعني طريقتين اساسيتين لتعلم القراءة. احنا قدام جزء وضعيتين، اما وضعية الكلمة نعرفها وبالتالي من النظرة الاولى باش ناخذ المعنى والتركيب معناتها ونتعدى، وهذا يعني عند العباد اللي هما يعرفوا الكلام، لكن قد تعترض الكلمه عمرك مش تستقبل. هنا انت بما انك ما تعرفش الكلمه مش تضطر الى التهجئه، ونرجع للطريقه التجميعيه والطريقه التحليليه اللي تخليك تربطي كل حرف بصوت حتى وبعد تتجمعي لتحصلي على الكلمه. معظم العباد اللي هما مازالوا ما همش نسموهم احنا قراء جيدون أو قراء خبيرون، بمعنى أن القراءة تصبح فعل أوتوماتيكي لا إرادي، وهذا مثلا العباد اللي تتفرج في الأفلام باللغة الإنجليزية وفيها سوتيتراج بالعربي. الجهد نتاع القراءة ماذا يعطيك معنى الفيلم، ماذا يعطيك موسيقى الفيلم وذوق الفيلم وشخصية، لأنه القراءة أوتوماتيكية عندها ما تتطلب الجهد، ما تدخلش في منافسة مع المشاهدة المحل التقليد. التلميذ بشوف المرحلة القارئ الخبير يجب يكون تعدى بالضرورة بمرحلة التهجئة وهي مرحلة مهمة جدا. المرحلة هذه ما نجموش نكثروا.
1: وهذا يتعودنا عليه، يعني مثلا احنا كي بدينا نقراو رانا بدينا بالطريقه هذه التهجئه، نقراو في الحروف ونكونوا الكلمه
2: بالضبط. يعني اذا كان حكينا احنا على اللغه العربيه الفصحى، نذكر اللغه العربيه الفصحى راهي ما تشبهش برشا للغه الدارجه، لا في التركيب ولا في المعنى احيانا ولا في النحو. ولذلك نعتبر انه اللغه العربيه في حد ذاتها وكاننا بصدد تعلم لغه ثانيه. يعني انت كي تجي للدارجه اللي نحكوا بها احنا، هي ماهيش يعني تقرب برشا للعربيه بقواعد العربيه نعرفها، وكانك تتعلم في اللغه الثانيه. يعني الناس اللي خرجوا من البيئه الاسريه بتاعهم الى بيئه الاطفال اللي تقريبا في معناتها مرحله ما قبل المدرسي، مازال التعود واستعمال اللغة العربية مازال ماهوش يعني متمكن منه بالصيغة اللازمة. وهنا يعني هي إنها خصوصية، لأنه مثلا الفرنسية هي الفرنسية تقريبا بنفس القواعد، الإنجليزية هي الإنجليزية تقريبا بنفس القواعد. نلقوا الدارجة والنكنات يعني تقريبا تغير وتحور أساسيات النحو وأساسيات الصرف وأساسيات الروح للغه، وهذا يمثل مشكل. الحاجه الثانيه هو مرحله ما قبل القراءه. مرحله ما قبل القراءه يكون ما نشوفوا كوكا كولا ونشوفوا ستوب ونشوفوا لي لوغو، هذوك من الحاجات اللي هما معناها يتكتبوا غير باش يعرفهم، ولكن هذوما لي لوغو تقريبا يعني معظمهم مش في اللغة العربية. أنا يمكن نستعمل ستوب أكثر من قبل مثلا. نستعملوا مثلا أشياء من الأشياء اللي نعرفوها برشا تقريبا باللغة. ومرحلة يسموها اللوغوبيديك بالفرنسية، مرحلة يعني ما قبل تعلم اللغة، وهي مرحلة اللي تكون أشباه كلمات تعبر عن مفهوم ما ياخذها الصغير، وذيك مهمة برشا بعد في تكون التكلم تكون اللغة. بعد فهمنا اللي درسنا بالبداية صعوبات القراءة انه مرحلة ما يسمى بالإثارة الفونولوجية، بمعنى انه انت تعرف انه كل حرف عنده صوت ونجم يكون في الاخر في اللون. يعني المرحلة هذه مهمة، بعض الألعاب نلعبها مع صغير خير من تعلم اللغة في حد ذاتها. لازم نعلمك اسمك، اسمي مثلا احمد، هاي نقولهم مع بعضنا اح، وانت تقول مدو، وبعد بالعكس مش نعكسها، انت باش تقول مدو انا باش نقول اح، معناها باش نشوفوا النحو حرف الاخير اللي نقراها. هذه تسمى اثاره فونولوجيه، وهي مهمه جدا فيما بعد في اكتساب اللغه. ويعني اكتشفوا ان العباد اللي تمكنوا من اللغه تمكنوا فيما بعد ناس عندهم سموه الوعي الفونولوجي الكافي، الكونسونس فونولوجيك سيزون، اللي تخليه هو بعد تعلم القراءة. القراءة هنا ما هيش فقط قراءة، لأن القراءة هي الوسيلة اللي باش تخلينا نتعلم جميع المعارف الأخرى. لا إيقاظ ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا رياضيات دون القراءة والقراءة الخبيرة. خاطر انت هيك باش تحلي مسألة في الرياضيات ماكش تبقى تعسل على معنى الكلمات، القراءة والفهم يجب ان يكون اوتوماتيكيا وسريعا باش يمكنك باش تحولي الكلمات الى مسألة رياضية او الى مسألة علمية او مسألة فيزيولوجية. وهذا يتطلب منك انك تكوني متمكنة التمكن الجيد من اللغة، يعني باش تشوفي اهمية القراءة. اليوم اللي بعيد نحبوه احنا حاضر، هذه ثقافة الأسرة، هذه أصبحت ثقافة المجتمع، أصبحت حتى ثقافة المدرسة. يعني اليوم راهو عندنا إشكالية كبيرة، والخبير هنا يعطيها الصحة اللي هي عبرت عليه بالكلمات وبأسلوب أدبي رائع. عندما نحوله إلى هاجس علمي أو إلى مشكلة علمية، نتحدث عن مرحلة النضج الكافية للتعلم. لأنني اليوم ما نجمش تتعلم بالاختصارات، ما نجمش تتعلم دون جهد التعلم. وهنا ذكرته بالجدا جهد التعلم لسون دو ليفور. نذكر كتابين اللي معنى الجهد مربوط برشا حاجات مهمة في حياتنا. نحكوا نقولوا الترافاي، الترافاي بما هو العمل بما هو الجهد. نلقوه في الاقتصاد هو اللي يعمل قيمة المضافة. نلقوه في الولادة الترافاي، في الفرنسي نقولوا الترافاي، وعندنا الصحة في الدارجة الثانية نقولوا الحس، هو اللي يؤدي للولادة. وقت يقول لك جاء الحس وقت ما تكون عندها ما يكفي من الطاقة يريد موت. وانا شفت كيفاش الجهد يؤدي الى ولاده، يؤدي الى انه يجي كائن جديد. ايضا يعني فيزيائيا الترافاي هو الانتقال من نقطه ا الى نقطه ب بجهد معين وبتحميل معين. ولذلك يعني الجهد هو قيمه انسانيه مهمه جدا، وخاصه عندما ترتبط بالتعلم. لا تعلم بدون جهد. لازم تكون مليارديرات، لازم تكون يعني ما تنزمش تبني يعني وعي وثقافة وتعلم دون هذا الجهد. يعني هنا ردوا بالنا، والقراءة هي أحسن ما عند البشرية، أحسن ما نجم يعمل الإنسان، أحسن ما يعمل الطفل من خلال المطالعة ليسحب يعني ثقافته وليسحب معتها زاده المعرفي، وتسمى الثقافة الموسوعية. لأنه لما تهمش فقط الثقافة المختصة. إذن التلميذ الحاضر هو متلازمة بأتم معنى الكلمة، لأنه العائلة تحاول تختصر الوقت، والناس اختصار الوقت ظلم كثير للصغير. وأنا أتذكر يعني في سنواتي الأولى من العمل كانت تجيني سيدة يعني مستواها العلمي جيد وتشتغل يعني في موقع جيد جدا، تجيب لي بنت عمرها 4 سنين ويقول لي ما تعرفش تقرأ، عمرها مش قرأ. يعني الجهد اللي بذلته مش نجم نقنعها خرافي لما صحت الطفل. ورغم ذلك لم أتمكن يعني من إقناعها. نجبدلها الموديل، نجبدلها النموذج القراءة، نموذج تعلم القراءة، نموذج معناها تعلم الدماغ البشري للقراءة. يعني وهذا كل ما فعش عليش، لأنه وجدت فكرة مسقطة أنه البنية هذيك تبدأ إذا ما تبدأ تجري من 4 سنين في هوس التنافس بسكون هي الأولى بعد الأولى بعد الأكساس التفحة وهكذا وليك. يعني
1: هو كي نحكيه مثلا في ظل هذه المنافسة وهوس المنافسة اللي ولات لدى الأسرة خاصة الأمهات، بالنسبة لنا احنا كي نحكيه انه هذايا يرجع مثلا لرياض الأطفال اللي تعودت أنه هذا التلميذ يعني نحطه مثلا 4 سنوات لازم يكون يعرف الحروف، ينطق الحروف ويكتب الحروف. 5 سنوات اللي هي السنة التحضيرية هذايا ينجم يحكي كلمة كاملة ويكتبها وينجم يقرأ من السبورة. هذايا بالنسبة لنا احنا الهوس هذايا منين انطلق، خاصة وأنه راهي ولات تتكرر الحكاية. يعني ما هيش مثلا مرتبطة كان بالأسرة اللي تنجم تتعامل مع الطفل وتنجم هي تفرض عليه، لا راهي ولات حاجة مجتمعية كذلك. أنه كي نحكيه مثلا سنة في السن الرابعة كيف ما كنت تحكي وتعطينا في المثال أنه تنجم مثلا المربي يقول لك راهو يعاني من صعوبة التعلم، يعني عن جهل. و يمكن حتى بالنسبة لنا احنا نعرفوا انه راو ثم اطفال يتشجعوا اكثر للمواد الادبية، وراو هذايا منذ الصغار كذلك. ثم اطفال راهم يكون عندهم اسلوب علمي اكثر، يعني المواد العلمية تكون مأثرة فيهم اكثر، يعني ينجموا يبدأوا يلعبوا لك بالارقام، ولكن في القراءة ويمكن المطالعة وانهم ينجموا تلقاهم يهجي الى سن معين.
2: هو راهو إيمان لأن نفهموا أنه حتى الأرقام هي لغة. ويعني مثلا في عصر القراءة معناها قليل من تلقى عصر القراءة، واحد من تلقى مع عصر الحساب لا ديسكالكولي كما لا ديسلكسي. زادة خلينا نقول لك راهو معناها اليوم اللي طالع المطالع الناس العلماء، يعني الناس مثلا الجزائريين الكبار ولا مثلا الرياضيين الكبار، أنا من الرياضيات الماتيماتيسيان معنا هذا ما راهم الناس يقروا برشا. يعني الدراسة ليست فقط يعني عندما نقرأ، نحن لا نقرأ فقط يعني الأدب أو الشعر، أو أيضا تقرأ العلمية، أيضا يقرأ العلم، أيضا تقرأ الرياضيات، يعني وتقرأ باللغة. يعني اليوم راهي المات مش فقط التمارين اللي عندناها احنا راهو قبل يقول لك يقريك النظريات ولا يقريك القواعد أو القوانين، ومن بعد عندك التطبيقات، التطبيقات الرياضيات راهو وراها علم كامل. وعندما معنا وقت تقرأ أنت مثلا تاريخ الرياضيات، سيمولوجيا الرياضيات، طريقة التفكير الرياضي بحد ذاته وهي ملهمة جدا. كيف تكون يعني هي أيضا أدبية وفيها يعني من الأدب أشياء كثيرة. اليوم معناتها الطرح بتاع الرحمن ما توقفش فقط على الطفل الحاضر والجاهز للدراسة. نتحدث أيضا يعني عن المعضلة الكبرى اللي معنا في تونس، وهذا ما عادش نجم نخربوه. يعني كتبت يعني اليوم شكون أكبر ضحية عنا اليوم في المجتمع التونسي، وشكون اللي الحلقة الأضعف اللي اليوم يعني تعاني معاناة كبيرة. فأقول الطفل يعني بكل بساطة وبكل موضوعية وبكل أريحية وبكل سرعة. علاش؟ على خاطر الطفل هذه أصبح إلى موضوع تجاري بامتياز معناتها. خذ الأطفال ومنصات التعليم عن بعد والمدرسة اللي أصبحت دولة خصوصية فيها يعني قانون والكل يتربح منه والعافيات تمشي وبالقانون للأسف الشديد. التميز وهذه المعضلة يعني عندما نتحدث عن التميز وعن المتميزين أيضا يعني النموذج، هذا يعني نتحدث عن النموذج والعالم نازدره وتبدأ اليوم المنظومة كلها التربوية هي منظومة تحاول أن تداعب خيال الأولياء وتحاول أن تكرر هذه الرؤى وهذه الأحلام الغط أحلام لدى الأولياء حتى يعني تكتمل هذه الرؤية التجارية للطفل، وهي رؤية تجارية وعصرية جدا. يعني اليوم نرجع نقول لك إيمان الطفل راه مش فقط بالتربية، اليوم راه وزارة المال هو قائد الأسرة، راهو عندهم حماية الطفولة، راهم الخبراء في التربية كما السيد الفاضل حكيت وقيد باش نسمعوا كل يهتموا ونشوفوا حقوق الطفل الدنيا اللي مش قادر تنفع بها. لأن الطفل الزياد هذاك شكون شكون اللي عملها؟ عروض الأطفال باش تنافس واللي هي فارس يعني حتى كان فما رقابة من طرف يعني المسؤولين البيداغوجيين من طرف المثقفين الطفولة راهو لابد من تكثيفها، راهو لابد من إعادة مال الروضة للروضة. يعني لو ماهيش مطابة تعمل لي كرني وتعمل لي معناتها أعداد وتعمل حاجات من رؤوسها، يعني ردوا بالنا. خاطر اليوم أكد إيمان أنه الأطفال ليسوا بخير. أطفال اليوم من الظلمة لظلمة بحكم الطفرة الاقتصادية اللي صارت الجارة تجيب قبل قديش من ساعة ما راش أم وأبوه مش متعبين. ثم هذا الهوس بتحدثوا على الطفل تقريبا يعني تقريبا بمعدل 8 سويعة في النهار، 8 سويعة في النهار دون أن يكون العملية التعليمية أهداف واضحة، دون أن تكون هناك عملية تراكمية. يعني الطفل أكمل الامتحان انتهت الحكاية والقصة، ويعني كأن العلوم مجزأة دون هذه النظرة التراكمية. وهذا يعني نقص خطر شديد وكبير جدا. إذا فمعادلة الطفل أو متلازمة الطفل الجاهز هي معادلة مجتمع ونظرة المجتمع إلى الطفل. هذا خاطر اللي يحب يقرأ من غير مشاكل، عندما نتحدث مثلا عن سيستم أو منهج مونتيسوري، مونتيسوري واحد الطبيبة الإيطالية اللي برشا مغروم بها من بعد واللي استغرب برشا الأطفال حتى من الأطفال الفاقدين من الأطفال ذوي الهمم. يعني اشتغلت على مصطلحات كيف نجعل الطفل يكون شغوفا بالكتاب ويتعلم القراءة دون التدخل معلم، وعملت وقت نموذج مونتيسوري تكون في بلاصة ما فيهاش برشا حس منظمة القواعد واضحة كل شيء في متناول الطفل، والطفل هنا نشجعه على البحث. معنى انه نجم هذه الكبيرة الشرط الوحيدة انه اي حاجة تستعملها ترجح ما تفكش بتاع اصحابك وما تعملش تحس تقلقش الناس الصغيرين. هذا منهج مونتيسوري اكتشفت انه بعد التطبيق منهج لدى الاطفال يتعلمون القراءة دون تدخل بشري. هذا دليل على أن تعلم القراءة لا يحتاج إلى كل هذه الاستثارة وإلى كل هذا الجهد وإلى كل هذا التعليم في ظفرين، فقط يحتاج أن نعطي للطفل الوقت، نوفر له الموارد، أنه تكون البيئة محفزة لما فيها الكفاية، وتكون بيئة صديقة للطفل ليست بيئة معادية للطفل. وأنا أعيدها وأكررها أن المجتمع وكل تقريبا اللوم من يخاطب فيها الطفل هو معادي للطفل. بين ظفرين معادي بأتم معنى الكلمة، عندما نسرق وقت الطفل، عندما نسرق حق الطفل في التدرج، وحق الطفل في أنه يكتسب الخبرات اللي حسب عمره هو، وقت اللي نسرق العدالة بين الأطفال. هي اليوم ثم عائلة قادرة معناها توفر لصغارها والطرق الجديدة والحساب الذهني وكل ذلك، يقول العائلات التي لا تستطيع ذلك ماذا فعلنا بها؟ قاعدين نخلق فيه هو كبيرة، قاعدين نخلق فيه هو قاعدة تتسع اليوم بين العائلات اللي هي تنجم تمشي للروبوتيك وللذكاء الاصطناعي، تمشي وبين العائلات اللي ما عندها حتى شيء صغير تقريبا حتى كتاب ما يصيرش ليه، تلقي بعض فرق شاسع جدا بين الأطفال. العائلة تنجم تقري دروس خصوصية أكثر من درس، أنا ثم أطفال للأسف الشديد يقرأ عن المعلم بتاعه ويسمع المعلم آخر يقول وهو جايز يمشي يقرأ عنه ويعمل على المنصة، يقرأ تقريبا 14 ساعة اللي هو ذا يسمى تعذيب، وهذا يسمى تشغيل الأطفال، لأن نحط نوع من تشغيل الأطفال. وبين طفل اللي ما تعمل حتى فرصة، بس ثم شكون يأثر وثم شكون يعاونوا شوية، يعني طحنا بين معناها طرفين نقيض، وهذه الخطورة. يعني أنه اليوم نخلقوا ناس أطفال الساعة معناها تدربوا برش على حسابها، معناها موش إيجابي بالبعض الإيجابي، وبين أطفال ما خدوش حتى فرصة. هذا أيضا يعني يخلق هذه اللي هو لذلك يعني معضلة الطفل الجاهز هي معضلة مجتمع، هي معضلة حقوقية، هي معضلة تربوية وبيداغوجية، وهي معضلة نفسية تمس الصحة النفسية للأطفال.
1: به مستشار حصتنا، نستسمحك بعض الدقائق لرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جاورها.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ما زلنا احنا مواصلين معاكم لقائنا في برنامج بلا قيود، ما زلنا نواصل حديثنا عن هذا التلميذ الجاهز او التلميذ الحاضر. نحكي ديما على التأثيرات النفسية سواء على الأسرة، على الطفل في حد ذاته، وكذلك على المجتمع. نرجع مع مستشار حصتنا عاطف اللبادي، نواصل معاك خاصة الفكرة، وكنت حكيت على هذه المتلازمة، حكيت على سرقة، يمكن نجم نلخصها انه كي نحكيو على سرقات بالنسبة لنا احنا نحكيو على سرقة طفولة هذا الطفل.
1: بالضبط يعني، ولذلك لابد ان ننتبه لانه مراعاة الخصائص العمرية وخصائص السن والخصائص النمائية للطفل هذه مهمة جدا. طفل عنده أعمار معينة، أنا اليوم إذا كان نحب الطفل يكون عبقري في المستقبل، فما نكونش يعني نحاول إني نعمل لطفل عمره 7 سنوات أو 8 سنوات. طفل 4 سنوات عنده من الأنشطة الرائعة اللي نجم يعملها تحضره ويكون هو مارس الطفولة بتاعه وتكون مناسبة جدا لعمره. لأنه اليوم كما حكيت لك يعني مثلا العلماء النفس نمو الطفل وكل من اهتم بنمو الطفل اعتبر مثلا انه العلاقه بين الام والطفل وبين الاب والطفل او كل من هو مقدم رعايه للطفل، الحكايات اللي تحكيهم له معناتها وقت يكون عاطيه الاهتمام، وقت يفسر له العالم، هذاك عصفور يجوزيزي وهذيك حمامه، هذاك ودنه كذا، هذاك ثوره ويبكي على ما تحب توكله. الطفل يعيش من خلال هذه الحكايات، تعمل اسقاط بتاعه، الناس بعد تبدا تطور معاه القصه، الناس بعد تبدا تسأله زعما علاش يخاف منه توا، زعما شنو النجم يصير؟ عاود تحكي لي تراه الحكايه، ثم انه النجم نعملوا حتى الانشطه الاخرى كيما مثلا نبدا نعلموا الثقافه اللي هي سموها التحليل الفئوي. بمعنى نقولوا هيا توا نشوفوا عندنا حيوانات يعيشوا معنا مثلا قريب منا في الدار، عندنا حيوانات في الغابه. طفل 4 سنوات يعرف يقول لك قطوس، يقول لك كلب، يقول لك عندوش، تبدا تطور معاه كل مره تزيد حويجه، من بعد تقول له تراه قول لي تراه انا فيها مثلا نبدا بحرف العاء، يقول لك شنو؟ تقول له عاء كيما عندوش، عاء كيما عمتي. هذوما نجموا احنا مجموعه من الانشطه اللي نستعملوها مع الطفل، نقول لي انت خلينا نجوهم الوالدين باش نجموا يتعلموا الحكايات هذوما. كيما حاولت انك تمشي تقريه، حاولت انك تمشي تعمل له حاجه مش ناس عمره، اليوم الذكاء الاصطناعي تطلب منه حاجات مناسبة للطفل يعطيك، ويعطيك معناتها الوضع الوصل معناها في الويب وين تنجم تمشي، مش تتفرج، مش تنجم تعمل الإثارة الحسية والحركية وحتى الذهنية للطفل وتكون مناسبة لعمره، وهكا تكون حضرته أحسن تحضير وعيشته في العلاقة معك وخليته يمشي في المستوى بتاعه، يمشي سوا سوا، لانه كل بنيان لازم يمشي وحده وحده باش يكون بنيان متين، باش يكون بنيان رتيب. اما الطريقه اللي نستعملوها احنا اليوم هي طريقه الحقيقه فيها نوع من الـ فيها برشا زربه. تحس انه كل شيء بنعملوه مزروب، كل شيء نعملوه باثاره مبالغ فيها.
0: هو ديما بالنسبه لنا احنا ديما نتسالوا على الاسباب، خاطر احنا راهو كي نحكيو مثلا ما نحملوش الاسره زاده فوق طاقتها، ولكن رانا نحكيو مثلا انه هوس المنافسه، كذلك انه نحكيو هوس التميز بالنسبه للاطفال، نحكيو هذا الهوس اللي الاسري بالنسبه لنا احنا، كذلك انه كي نحكيو في المقابل نحكيو مثلا انه ثم تفكير للأمهات أو للولي بصفة عامة، يقول لك أنا مثلا كي ابني ما يعرفش يبدأ يهجي وينجم يكون عرضة للتنمر من طرف الأطفال، في خاصة نحكيه على السنة الأولى، كي نحكيه مثلا أنه المربي ما هوش يمشي تلهى به، نحكيه على برشا فرضيات أخرى.
1: هو هذا اليوم المعظم إيمان لأنه كل الحياة هي دراسة، ولأنه إحنا مضطرين كعائلات أن نكمل ونحضر المدرسة، ولأن المدرسة اليوم هي العالم الوحيد اللي نشعش فيه الطفل، ولأن المدرسة اليوم قاعدة تستجيب كما يجب إلى حاجات الطفل أو حتى حاجات التلميذ. أسئلة تطرح وتطرح بإلحاح، لأنه اليوم المدرسة شنو عملت لنا؟ عملت لنا، أنا نسق سريع جدا، تنافسي جدا، صعب جدا، وأصبح واقع المدرسة كما قلت هو واقع تجاري بامتياز. وهذا حتى حد نجم يقارن بالعكس الدومرة، لأن ما نفهمش معناها الطفل الأول يقرأ دروس خصوصية، رغم ما عندناش مجتمع دروس خصوصية كدروس خصوصية، عندنا مجتمع كخبير نفسي عصبي وكخبير تربوي. معناها اليوم راهو هذا يمنع بالقانون، لأنه هذا ضد مصالح الطفل الفضلى، يمنع بالقانون. اليوم راهو كنت عامل دراسة صغيرة على قيمة المرشي تاع دروس خصوصية، راهو قيمة كبيرة برشا، راهو برشا فلوس. اما هذا ما يعني حتى شيء بالنسبه لصحه الاطفال وصحه عقل الاطفال. الام فانا بموازاه ذلك وقت تشوفي قديش ارتفعت نسبه الاضطرابات النمائيه العصبي، قديش ارتفعت نسبه اضطرابات التعلم الخصوصي، قديش ارتفعت نسبه المعرقلات والصعوبات الدراسيه، تفهمي انه راهو هالمرشي هذا التداعيات نتاعه خطيره جدا. اليوم منع كل ذلك نهائيا، يعني علاش؟ اولا الاطفال، وثانيا حتى للعداله الاجتماعيه. اليوم 7 بنات مش مصدفع، واليوم يعني طار في ايمان من حاجات مضحكات مبكيات، معناها ساعات يجوا يقولوا لي خلص تجيب انت اشهر في شهر اكسليري، هذه مثلا ما فهمتش المعادله دي، كيفاش نجم انا نقري صغير محتوى بتاع شهرين في شهر وفي جمعة وفي جمعتين؟ يعني شفنا الغرائب، وهذا يعني يعرفوه على التفقد المالي والإداري والبيداغوجي لوزارة التربية. بصراحة اليوم يقوم خدمته، ما نجموش نبقوا عايشين بالطريقة هذه. والطفل ليس فقط كما قلت التلميذ، هو ليس فقط تلميذ يتبع المستوى المدرسي، التلميذ هو مشترك بين العائلة، بين وزارة العدل ووزارة المرأة والشؤون الاجتماعية وكل هؤلاء. ما ينجمش اليوم يجي يقول لي فقط راه انا مثلا ديتيود، ولا مثلا وقت الطفل ترى فيه واحد، ولا وقت المراهق، هذا معناها مفترق وطني. والطفل يعني شوف مثلا الطب النفسي خاصة النفسي والتربوي تشركها، ليس فقط بيداغوجي، هذا اذا اعتبرنا أن البيداغوجيا هي حصرا يعني هو اختصاص تربوي. ولذلك يعني اليوم هذا الطفل جاهز، انت راكي يعني نسيتي حاجه اللي هي اليوم يعني ايمان كانها ارهاسات مربع عدوان، معناها فايقين به وما نحبوش نمشوا للحلول. واضح معناها الدول اللي فاتتنا برشا في التربيه والتعليم واضح ولفتها في المنطق ضدت على الفيروسات الثانيه، وهم العمل المنزلي والعلامات المدرسيه والدروس الخصوصيه. مالي شنو نعملوا؟ عندك الف طريقه اخرى للتقييم. مثلا في فرنسا في السنوات الاولى التقييم محق بالمجال، يقول لك ولدك باهي في مجال هذايا يحتاج الى اكثر عنايه في المجال الفلاني. هم اللي يقولوا الطريقه وهم اللي عارفوا الطريقه. الاطفال حتى حد فيها ما هلول ولا الثاني لا تنمر لا فقط مع الشق. احنا من السنه الاولى من روضه احيانا نعمل كلام. ولذلك يعني المساله ليست فقط مساله طفل. المساله هي مساله مجتمع. المساله هي مساله اطفال تونس ومستقبل تونس. والمساله هو التحدي والرهان مهم جدا. يعني انت اليوم ما تنجمش تصلح الوضعيه الماديه والمعنويه للمربي على حساب التلميذ. وما تنجمش انت اليوم معناتها تجي تحل مشكله المجتمع. خاطر بو يخدم ولو تخدم وطريقه الجارد ويتيد ضد هذا المشكله هذيك، لابد ان نبحث في الحلول وحد لابد ان تكون هذه الحلول تدور على فلك الطفل فقط لا غير. ما نجمش انا اليوم باش نجي نعطي اكثر ما تراح الاستاذ مثلا، نجي نخلي اوقات فراغ برشا ولا يبدا المعهد بعيد مثلا على الرقابه وندخل المراهقين في حكايات اخرى. يلزم المراهق هذاك وقت يكون مضبوط باش انا نساهم في نفسيته وفي غيره. كل هالاشياء هذه لازم تحط على الطاوله. انت اليوم موظف الموظفين الكل ما تنصح على كنت تخدم الاوقات الكل، ومصلحة الطفل التلميذ هي المصلحة الفضلى للمجتمع ككل. لازمش معناها يبقى التلميذ فقط محور العملية التعليمية. يعني وهذا يعني بالقانون وبالقضاء وبالدستور وبالاتفاقيات الدولية وبالبيداغوجيا وبالسبيانس. هذا يقضي على الهوس بتاع التلميذ الزين. يخلينا نحترم الطفل، يخلينا نحترم ونسق الطفل، ويخلي الطفل يتعلم بثقة، يتعلم بجدارة، يتعلم بالمراكمة، يخلي للتعليم ثم قيمة. ثم أنه حتى الأولياء جدا يأخذ وقته باش يعرف راهو مسلم كلهم باش يولوا طب صغار، ثم يعبدوا طاقات باش يكون أحسن مزار، أحسن حداد، باش يطلع بيلوت، ثم باش يطلع عالم، ثم باش يطلع كل إلى ما هو مسير له، يعني يولي عنده ليه الطاقة بتاعته. يعني كي يطلع الظروف حتى الأولياء يعرفوا. تقول أنا كوالي كل عام تبعث في المدرسة ونحكي مع المدرسين يقولوا لي ولدك راه برشا في المجالات الاتصال والتواصل والعلائق، يقولوا لي راه فيه صعيب يندمج داخله، اما راه عنده صعوبات اكثر مثلا على مستوى التجريد وراه لازم يكبروا اكثر المجال هذاك. انا بدي كاب وقت اللي نوجه الجهد بتاعي للاشكاليات هذيك، مش نبدا عندي عادات ما نفهمهاش عندها حتى معنى. يجي يقول لي ربع 17 اللغة ايش معناها؟ ما نعرفش احكي، ما نعرفش تواصل، ايش معناها؟ كيفاش نوظف هذيك العلامه هذيك في حياتي اليوميه؟ تو برا في السنوات تكون على الاقل تنجم توظف، وربما حتى سنوات متقدمه كل العلامات اللي ياخذها الصغير او الملاحظات تخدمه فيما يسمى ب المشروع التربوي بتاعه. هذا باش يمشي للمهن، هذا باش يمشي للشعب العلميه، هذا باش يمشي للشعب التقنيه، هذا باش يمشي للشعب الادبيه، حسب يعني حاصل علامات وليس فقط علامات مرتبه كما نشوفوها نحن اليوم اللي عندنا في تونس. العلامة تاع 19 18 اللي تغر برشا والدين واليوم راهو ما يجيبش 20 معناتها تبرم. يعني هكا العلامة هذيك هي سبب الداء. هكا علامة التميز هي اللي تخلي الصغير معناها في السباق محمود، هي اللي تخلي الأولياء يحبوا يحضروا وبإثارة شديدة ومكثفة ولا تراعي خصوصية الطفل، وتخلينا أمام طفل أقل ما يقال عنه أن الطفل كئيب وأنه الطفل ضحية. يعني اليوم راهم حتى بعض الاولياء اللي يفهموا حتى تحس انه النسق غلب الاولياء. النسق غلب العقل، غلب الحكمه، غلب حتى قدره المؤسسات انها تدرس وتلقى الحلول المناسبه. خاطر اليوم الاطفال والله العظيم يعني لو كان نهار تتبع سيارات اسمها مشاكل تتبع. الاطفال يئنون تحت وطأة الساعات الطويله للدراسه. لو احنا وكبار ما نجموش نخدموا 9 ساعات ورا بعضهم، ما نجموش نعملوا جهد ذهني مكثف بالطريقه اللي عملوها الصغار. معناها اليوم ساعات الدراسه، اوقات الدراسه، كما قلت انت الامتحانات، المراكمه، طريقه التقييم، هذه كله وراه اسئله ملحه. عادنا به من 2011 تحل الشمس، تو ما سمش حتى شيء، ماشي الامر والسوء. كما قلت لك معناها وش معناها الدروس خصوصية مكثفة نتاع سنة نتاع شهرين نعملها في الشهر، نتاع الشهر نعملها في الجمعة. يعني هذه ما فهمتش فيها قبل ما، وهذا يعني ما عنده حق. الكلام هذا غير منطقي. غير منطقي. يعني اللي محط الطفل المتميز شكون؟ معناتها واش معناها متميز؟ أنا نشوف فيها مثلا يبدا يراجع يعدي الامتحان نتاع عام الأول ونتاع عام الأول. ويشوف يمشي لك الكتب الموازية تقريبا يكون عنده فكرة على الامتحانات كيفاش تجي، وحاصل النتيجة أو النتيجة المدرسية هي فقط مجرد استرجاع لما رآه الطفل دون فكر نقدي، دون قدرة على التفكير الحقيقي، وخاصة دون بذل جهد ذاتي. حد قال لي مربي الفضلة هي يشبه برشا لما يربي نموذج الشرنقة. تعرف اللي انت شرنقة وقت اللي جيت لها من برا وما تتحركش من الداخل، نشوف الجزء تعذب، ما تنجمش تعمل العضلات، ما تنجمش تعمل ألف، ما تنجمش تطير. الصغير زاد يحتاج إلى ذلك الجوع الذاتي.

يجي يكتسب في الوقت. دونك هذا المطلوب، مش التلميذ ولقنه فيعيد لما تم تلقينه اياه، ونعتبر ذلك التميز. يعني هذا رد بالنا منه. دونك ما ظلت التلميذ الذي ما ظلت مجتمع، هي ما ظلت رؤيه مجتمع، هي ما ظلت البحث عن النجاح بالعائله، هي جعل الطفل كيف وكيف ما تملكه العائله، يعني ايماج دمار، يعني هو فقط للرفع من صوره العائله ومن النجاح العائلي، دون ان نفطنوا انه هذا الكل على حساب الصحه العقليه والنفسيه، على حساب القدرات النمائيه للطفل، وعلى حساب جوده حياه الطفل. الطفل ما يلعبش، ما يشتغلش، ما يكتشفش، ما يلعبش مع اصحابه، ما يمشيش يدرس مع الحومه، ما قعدش مع ابوه وامه يحكوا قصص الانبياء، يحكوا له قصص نتاع الجدود، ما تعلمش ما يسمى بشحذ المخيل او اللاوعي الجمعي. قصص تتحدث على الشجاعه وعلى الكرم وعلى الشهامه وعلى الرجوليه وعلى المواقف البيعه وعلى ومش يسمعهم هذا الكل. ما عنديش وقت مع جده ومع جداه ومع ابوه ومع امه وقت هذاك. علاش الموضوع مهم جدا، ويعني اعتقد انه يهم كل عالم الطفل والصحه النفسيه للطفل، ليس فقط الدراسه ولكن كل ما يهم الطفل. واليوم لو ترجع انت مثلا تشوف السمنه عند الاطفال، نشوفوا في نقص النظر عند الاطفال، نشوفوا في معناها الكآبة عند الاطفال، نشوفوا في صعوبات نفسيه عند الاطفال. لقالها كل اليوم من النسق اللي نشوف بالطريقه اللي احنا قاعدين نعملوا فيها بها بهذه المؤسسات. من يبدا في الروضه عندي 8 سوايع ساعات في الكريش، وانت ماشي معناها على حساب صحته وعلى حساب معناها جوده الحياه بتاعه وعلى حساب التعلم الحقيقي. التعلم الحقيقي، تعلم الحياه، امكانيات الحياه. لان المدرسه اليوم تعطينا حتى شيء. المدرسه للاسف اليوم تعطينا تعلمات يعني تجريديه او تعلمات او مهارات يعني تقنيه، دون ان تتفطن الى مهارات الحياه الحقيقيه كالتواصل، كالقدرة على الفهم وحل المشكلات، القدرة على إدارة القلق وإدارة المشاعر، القدرة يعني على تكوين الثقافة والتعلم الذاتي. سمحنا أن اليوم الطفل ينجم أنا نعطيه كيفاش يتعلم من الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي قادر يعلم الطفل كما يعلم معلم بالضبط، ربما أكثر، لأنه شو اسمه الذكاء الاصطناعي قادر أنه يعطي أكثر أمثلة، قادر أنه يفهم طريقة تعلم الطفل، قادر أنه يعطيه صور الولده فيديوهات. ولذلك المستقبل حتى التعليم في حد ذاته هو التعلم الذاتي. كيف ينجم معناها نطلب من كل واحد منا يوصل اعلى مستويات التعلم بالادوات المتاحه ليه، في التليفون ولا في بوتابل ولا في ابناتور ولا في غيره. دونك شنو يبقالنا كبشر اليوم حتى السؤال هذا يطرح يعني ايمان في ظل الذكاء الاصطناعي اللي نجم يقوم به اليوم، شنو بقالنا احنا البشر؟ قلت لنا الف حاجه. بقالنا الفقر اللي قاعد يلعب بها، بقالنا الامراض اللي مش حل، البيئة اليوم اللي يتقل، الأطفال هذوما اللي احنا اليوم نراهم كيفاش يتألموا من غير ما عندنا حلول. وقيد باش نرجعوا نفكروا في الإنسان ونفكروا في الطفل. الطفل يعني كطفل، براءة الطفل، حقيقة الطفل، خصوصيات النمائية للطفل. مش الطفل علامة الجودة للعائلة وعلامة الجودة للمدرسة وعلامة الجودة للمجتمع. ردوا بالنا، راهو الطفل ماهوش ملكنا. والطفل راهو مش بشق الطفل طول العمر، واللي باش نعاملوا بها اليوم باش ياثر على حياته فيما بعد. لذلك هذا الطفل انجاز، اعتقد انه من اولى والاحرى انه نعطوه الاليات، نعطوه الفضاء. بدنا نرجع لونيكوت عندما تحدث عن الانتقال الامن، عندما تحدث ونيكوت عن اسباس ترانزيسيونيل، مساحه الانتقال، واجدها مساحه الانتقال الامن، بمعنى انه الطفل يجرب ألف مرات، يحاكي ألف مرات، نسقه هو بطريقته هو بفهمه هو. وهذه المساحة الانتقال هي مساحة تجريب ورشة تمكن الطفل من كل المهارات، ولكن مهارات لينة، يعني تنمو شيئا فشيئا مع الطفل وتكون فيها تراكم. يعني الحاجات اللي تعلمها ما ينساش عمره كامل. الطفل اللي المرحلة الحسية الحركية نتاعو باهية، جرب وعاود وجرب وعاود وشاف وعاود وتحرك منا وسمى شكون عاونه شويه ولقى الحل، هو الطفل في طريقه الى التعلم الحقيقي، الى المراكمه الحقيقيه، الى التعلم الحقيقي. هذاك من بعد اللي مش عنده هو يتفاعل جيدا مع المعلم نتاعه، تكون الادراك الحسي نتاعه حاضر، يكون التناسق الحسي البصري.

0: الإدانة نتاعو حاضر، تكون اللياقة الذهنية نتاعو، القدرة على التخطيط، الانتباه، الذاكرة، تكون كلها جيدة، وقت يكون التعلم معنى ومغزى، ويكون التعلم بعد تراكم، لأن التعلم دون تراكمية هو عملية اعتباطية، يعني هو عملية فوضوية يؤدي حتى النتيجة.
1: هو بالنسبة لنا احنا خاصة تو حكينا على هذه أهمية الصحة النفسية بالنسبة للطفل، خاطر هذه اللي مش تساعده في المستقبل، مش يتجاوز بها برشا مثلا أحداث نجم تكون معاه. كذلك انه مهم جدا نحكيه في هذا الموضوع، هذا الطفل الحاضر، لأنه بعد مش نربطوها زادة بالانقطاع المبكر عن الدراسة كيف ما حكيت الخبيرة، خاصة حكيت انه مثلا من الارتقاء من السنه السادسه الى السنه السابعه، تعرفوا ثم المواد مش تتبدل، انه حتى يعني المربين مش يكونوا اكثر عدد في المدارس الاعداديه، الى جانب هذايا يمكن حتى هذا ياثر، انه كي نحكيوا على هذا الطفل الجاهز، هذا الطفل اللي انطلق مسيرته الدراسيه من سن 3 سنوات أو 4 سنوات وانطلقت المسيرة مبكرا، هذا يأثر فيما بعد مستشار حستنا؟
0: طبعا يأثر تأثير شديد إيمان، طبعا طبعا يأثر، على خاطر هو ولي منهك، ويعني حكيت لي على كنا برشا مرات الانتقال من السادسة ابتدائي إلى السابعة أو الإعدادية هو انتقال متعدد في المضامين، في التعلمات، في العلاقة، في التواصل، وفي إدارة العلاقات، يعني يجيب له وسط تربي وسط حضري وشبه حضري وبرشا أسادة وبرشا مضامين، أسادة أنواع وشكال، طريقة تعملها أنواع وشكال، أسادة بيبكي بينهم، كل هذا يخلق فجوة كبيرة جدا. الطفل اللي خذا وقته وتعلم ولعب وقال برشا عباس وشاف أنساق أخرى وتخرج تخلى شوية على الذاتية بتاعه، ومعناه وخلاه أبوه وأمه يجربوا مرة واثنين بك تدافع، وربما مرة تلم مرة تلم، هذا الطفل مهيئ. مش احنا جينا عملنا له رو نظام نقول احنا علاجي ولا نظام، لا، هذا يتعلم في الطبيعه، سماها هذا نسميه التعلم التلقائي اللي عنده قيمه كبيره ياسر. انا اصعب لحظات حياتي نهز ودي لجده الحومه ونبقى نشوفه كيف يتقارب مع اصحابه ويلعبوا، وهو يتقرب هو بعدني هو يجرب هو شاف شكون قلد من فنانك، التعلم الحقيقي الشمس عظامه قاعد تغسل فيتامين دي، قاعد يشوف العباد يتنفس في هواء نظيف مع ابوه ويلعب مع اصحابه اخرين مع عباد اخرين او لي اخرين، يعني دون ضغط وقت، دون ضغط علامه، هذا التعلم الحقيقي والتعلم العميق اللي حضر. هذا من بعد مش خليه وقت يمشي انت من المرحله المرحله، خليه الابجديات، شاف اصغر احكام اصغر، شاف انماط اخرى تربيه، شاف انماط اخرى تاع طعام، رجع قال لك علاش الام هذيك مثلا في عصر غير هذاك، وش بين الوليد هذاك ما عمل حتى واحد قدمت تجاوب، ان انت اعطيته اكثر من تعلم، لانه فهم انه كما برشا اللي عم علاش هذاك في كروسه مسكين، علاش هذاك واحد معناها تعلموا انت، شوف جميع انماط المجتمع اللي ما عادش لقاها في المدرسه ويتحت نحى ليها في الغرابه، واللي عنده قدره اكثر على فهم وقدره اكثر على التواصل.
1: هو الأكيد احنا مازلنا مش نواصلوا لقاءنا، مازلنا مش نواصلوا حديثنا حول هذا الموضوع، مازال خاصة الموضوع اللي طرحته والمحور اللي طرحته في الأخير اللي هو الانقطاع المبكر عن الدراسة، اللي هو من الأسباب اللي تجم تعود لهذا التلميذ الحاضر، هذه المتلازمة اللي حكينا عليها منذ انطلاق مساحتنا اليوم. مرحبا بكم، تنجموا تتواصلوا معنا في الجزء الثاني من برنامجنا على الرقم 78-227-160 وإلى على الباجم تاعنا غاديو كيف. احنا ما زلنا مش نواصلوا معاكم، ولكن بعد تقديم النشرة مع زميلنا حاتم.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: تمام، والعاشرة ليلا هنا بإذاعة الكيف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه أهم عناوينها. أكثر من 162 ألف مترشح يجتازون بداية من يوم غد الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا. وزارة التربية تؤكد استكمال الاستعدادات الخاصة بامتحان البكالوريا واتخاذ إجراءات للتصدي لمحاولات الغش. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت عشية اليوم أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة. انطلاق موسم حصاد الشعير غدا بولاية بشه. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يجتاز بداية من يوم غد أكثر من 162 ألف مترشح دورة رئيسية لامتحان البكالوريا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات هذه السنة 5988 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز وعدد مراكز الإصلاح 32 مركزا. وكانت وزارة التربية قد أكدت استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا وتهيئة مختلف مراكز الاختبارات والإيداع والإصلاح على المستوى الوطني بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل المتدخلة، بما يضمن إجراء الامتحانات في أفضل ظروف. كما تم اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى ضمان نزاهة الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش، حيث شدد وزير التربية على أن وزارة التربية لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة.
4: سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين، عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية التي تعدهم بالنجاح الواهم والمزعوم وهو غير حقيقي، وإنما هي تتاجر بأموالهم وهما وضربا منها لمصداقية الشهادة. نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش. نعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي، ثم عندما يغادر يحملها معه قلة قليلة قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بصفة فعلية، يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز. إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شابهه فيتحمل المسؤولية كاملة، وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة. ستلغى الدورة مباشرة إذا كان يحمل جهازا إلكترونيا ولو كان مغلقا.
3: في الشأن الجهوي، تم خلال جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية باجة تحديد موعد انطلاق حصاد الشعير غدا وموعد حصاد القمح بمعتمديات جنوب الولاية يوم 7 جوان الجاري وبمعتمديات شمال الولاية في 13 من نفس الشهر. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ناصر الشمروخي:
5: بعد ما رفعنا قيس الرطوبة في كل المعتمديات من جنوبها إلى شمالها، ارتأينا كونه نجم نحدد مواعيد لانطلاق موسم الحصاد. الحقيقة عملنا 3 مواعيد مختلفة في عملية الحصاد. الموعد الأول هو 3 جوان 2026، خصصناه لحصاد الشعير والتريتيكال في الولاية الكل. الموعد الثاني هو في 7 جوان 2026، هذا خصصناه لمعتمديات جنوب الولاية، لمعتمديات اعتبر فيها متقدمة شوية نسبة الجفاف فيها، معنا ما نقوله نسبة الحرارة ونسبة الرطوبة ضعيفة جدا، فهي ارتأينا أنه تكون في 7 جوان 2026 يقع موعد انطلاق الحصاد. ثم الموعد الأخراني هو 13 جوان، هو هذا الموعد يكون على كامل الولاية من جنوبها إلى شمالها، الصابدة تقريبا أكثر شوية من موسم عام نوع.
3: ضمن سياق متصل، شدد عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة سفيان الرزقي على ضرورة تسريع عملية مسح وتهيئة المسالك الفلاحية وحواشي الطرقات، داعيا الفلاحين إلى تكثيف جهودهم لتأمين حماية الصابة من الحرائق.
6: اللي يهمنا أكثر هو تجميع الصابة في ظروف طيبة. أولا نسعى نحكو على تجهيز مضبين الحقيقة. فما نقص كبير في تهيئة المسالك ومسح طرقات المرقمة والغير مرقمة، مش هذا اللي كنا ننتظره فيه. النقطة الثانية هو حماية الصابة من الحرائق، يتم بتضافر جميع الجهود. نداء الفلاح متاعنا بزاد عملوا زاد على أنفسهم شوي اليقظة التامة. النقطة الأخرى حقيقة فما شوائب كبيرة برشا في الحبوب متاعنا، فما برشا شعير نخافوا منه مش يكون عنده تأثير على السعر متاع الجودة.
3: ركزت فرقة الحماية المدنية بتبرقة من ولاية جندوبة بشواطئ المهاري وواجهة البحر وشاطئ الجزيرة، ركزت 3 مراكز نجدة وإسعاف في انتظار أن تستكمل بقية الشواطئ. وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، وحذرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية المصطفين من السباحة في الأماكن غير المحروسة وخاصة الصخرية منها، ودعتهم إلى التقيد بتوجيهات السباحين المنقذين. وأكدت الكاتبة العامة لبلدية عين الصبح الناظور بمعتمدية تبرقة من جهتها جاهزية شاطئ بركوكش الذي يعد أحد الشواطئ الجاذبة للسياح والمصطفين لما يتميز به من موقع مطل على جهة تبرقة ومحاطا بالغابات، خاصة بعد أن تم تعبيد الطريق الموصل إليه. كما تتوصل مجهودات تنظيف الشواطئ واستكمال تهيئتها بما يتلائم حاجة المصطفين. في الشأن الوطني، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية اليوم أصدرت أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة نهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق ذات المصدر، تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني طاهر أبو بحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتح البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغصني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنين. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. عقد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ جلسة عمل مع وفد من مسؤولي شركة فورفيا العالمية الرائدة في صناعة مكونات السيارات، يتقدمهم مدير عام العمليات بالشركة، وبحضور مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار، وذلك لبحث آفاق تعزيز وتوسيع أنشطة المجموعة الاستثمارية في تونس. وقد تمحور اللقاء حول دراسة سبل تطوير وتوسيع المشاريع المستقبلية للشركة مستندة إلى النتائج الإيجابية ونجاحات التي يحققها فرع شركة فورفيا تونس حاليا، حيث يضم الفرع الأول المخصص لصناعة أغطية مقاعد السيارات حوالي 800 موطن شغل، في حين يركز الفرع الثاني على نظم المعلومات والرقمنة والتجديد التكنولوجي بتشغيل قرابة 250 مهندسا وتقنيا تونسيا وفق بلاغ صادر عن الوزارة. أمضت الجمعية الأفريقية للتنمية الجيوفضائية ومقرها تونس مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقره النمسا تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنص على إنشاء مكتب إقليمي للدعم في تونس للمساهمة في تنفيذ أنشطة منصة الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. واتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على التعاون المشترك في النفاذ إلى البيانات الفضائية وتعزيز استخدامها عبر تبادل المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال بالاستفادة من الخبرة الفنية للجمعية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز القدرات للنهوض بتكنولوجيا المعلومات الفضائية واعتمادها من قبل الجهات المعنية وتقديم الاستشارة والمرافقة الفنية اللازمة. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الموارد ونشر المناهج والتحاليل ونتائج رصد كوكب الأرض لدعم أنشطة المنصة الأممية، مع تبادل فرص التدريب والمنح الدراسية الدولية في مجال الفضاء. في الشأن الفلسطيني، أصيب 10 مواطنين أحدهم بجروح حرجة مساء اليوم في قصف طيران الاحتلال الصهيوني المسير خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. يأتي هذا القصف في وقت قصفت فيه مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم البريج وسط القطاع، وفي وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تنفيذ عملية نسف واسعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. أدان وزراء خارجية 8 دول من بينها مصر والسعودية وتركيا استمرار اقتحامات المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى ورفع العلم الصهيوني داخل باحاته. وقال وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر في بيان مشترك، قالوا: ندين بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الصهيونية، وكذلك رفع العلم الصهيوني داخل باحاته. وأكد الوزراء أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة. بهذا الخبر ننهي آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذا تذكير بها مما جاء فيها من عناوين. أكثر من 162 ألف مترشح يجتازون بداية من يوم غد الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا. وزارة التربية تؤكد استكمال الاستعدادات الخاصة بامتحان البكالوريا واتخاذ إجراءات للتصدي لمحاولات الغش. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت عشية اليوم أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: رجعنا مواصلين الجزء الثاني من برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو التلميذ الحاضر، التأثيرات النفسية على الأسرة، الطفل وكذلك المجتمع. احنا في مساحتنا الأولى حكينا على هذه التأثيرات على الطفل، وما زلنا مش نحكي، وخاصة انه نحكي في جزءنا هذا يزيد على الانقطاع المبكر عن الدراسة اللي نجم هذا التلميذ الحاضر يكون، وهذا يمكن الدراسة اللي تكون في سن مبكرة، يعني نحكيه على 4 سنوات، نحكيه على 3 سنوات، نحكيه بتوا نحكيه من قسم التمهيدي وإحنا ماشيين، هذا ينجم يأثر على الطفل وعلى كذلك الجانب الدراسي. نعرفوا أنه زادة هذه السنة خاصة امتحانات الثلاثي الثالث كانت طويلة بالنسبة للطفل وكذلك للولي، على هذاك أثرت في المردود بالنسبة لبعض التلاميذ خاصة من ناحية التحضير وكذلك حتى التركيز في الامتحانات. هذايا يمكن زادة من الأسباب أنه برشا ضغط على هذا التلميذ اللي لازم يكون متميز، وهذا الهوس، هوس الأسرة بهذا التميز لأبنائهم. هذايا كله مش نواصله مع مستشار حصتنا عاطف البدري، ولكن قبل خلينا نستقبلوا مكالمة هاتفية. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة إيمان.
0: عسلامة سي عماد، مرحبا.
1: تحية مسائية طيبة ليك للفريق التقني، لضيوفك الكرام، كل مستمعي إذاعة كيف، خاصة أم نزينة المتابعة الوفية للبرنامج.
0: أي
1: عوي.
0: أي هذا الموضوع اللي اخترناه لليلة.
1: أي بالله باش نعطي ملاحظة بسيطة.
0: تفضل.
1: بس ما نشرع في الموضوع، بس ما نذكر في التحليل، غدوة الحي وليداتنا باش يعدوا البكالوريا.
0: أي.
1: إن شاء الله ربي يوفقهم جميعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أجعل الصعب سهلا بإذنك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله وليداتنا كل يتسهل قدامهم وناجحين.
0: آمين.
1: حبيبتي يا بركة، أنا نطلب من صورة الإشراف بكل لطف، وهذه ملاحظة وما ما ينتبهوش لها، أن نجنبوا كل ما يربك التلميذ مع الامتحان. ماذا بينا لو نحن عندنا مراكز امتحان في الكاف، هنا 3 مراكز قرب لبعضهم يجي فيهم سوق نهار سوق، واحد يعيط بالبوق يبيع في الكيسان والصحنة، والتلميذ يعدي من غادي رغم أنه مش يركز. ماذا بينا كان نجم أجله مسابي
0: هو حتى من البارح، يعني في الندوة الصحفية لوزير التربية أكد على هذا الموضوع، أكد
1: لكن ما خرجش المنظور وما فعلوش، ونرمال مو يتفعل على بكري،
0: هو مدام جاي في الندوة ينجم يتفعل. هنا إن شاء الله إن شاء الله خطر بحق، لازمنا تركيز. هو راهي بالنسبة للتلاميذ البكالوريا إن شاء الله ربي ينجحهم الناس كله، ولكن راهو بالحق أي حس خارج القسم يراوي بعده برشا على التركيز، ويبعده برشا على الامتحان. هذايا بالحق لفتة بالنسبة للمسؤولين والمشرفين. إن شاء الله إن شاء الله.
1: بكل لطفة.
0: أي.
1: النقطة الثانية.
0: أي.
1: لو ما ينتبهوش لعبين، راهو مشكلة السناد هذوما راهم كل عام معضلة. راهو التلميذ ماذا بينا نفسيته تبدا باهية، راه مش في الصباح ما يلقاش باش يغسل وجهه، ولا يروح في القايدة مرهق والشمس والطقس وتعرف سيف وكذا، ما يلقاش طن ما يصب ولا روحه. يعني الانقطاعات في الماء يلزم، او عندنا المخزون من 58 ل 63% خيرة ربي، تجنبوها فترة الامتحانات، راه مش مستقيم القيامة. عندك الصونات راه تحملوا مسؤولية تاريخية بالنسبة للمسؤولين نتكلم فيهم، راهو بالنسبه للصونات صارت عملوا وطفوه ولفوا بعضهم، يجي اضطراب في الضوء، الميل يروح باش يباتي حظر على بنات قريفيه ولاد الريف، هذوكم هم اللي هزوا الرايه نتاع تونس. راهي مساله عالم الحكايه، مساله وطنيه، ما نضربوش المصداقيه نتاع البكالوريا، يهديكم ربي. اي انسان راهو باش يصدر عنه خلل راهو يتحمل مسؤوليته التاريخيه بكل صدق. اقولها وعمضي هنا. ندخل في الموضوع. بالنسبة للواحد قبل كل شيء يا إيمان، رو المواضيع نطرحوا فيها مخدث ترويج كبير ياسر يا إيمان، ونحن السباقين على كل المنابر الإعلامية والإذاعية والتلفزية وحتى
0: الحمدود.
1: زي بالحق ما قلتها في منبر إعلامي في إذاعة أولى بعد ما عملنا موضوع تاع الغش لهنا. طلبوني إذا تحدثت معاهم وكذا ومعنا مسؤول مزارة التربية قلت نفس الملاحظة، قلت إذا كيف هي من السباقين معناتها راه كل شيء راهي راهو ينبع من هنا، قلتها بكل صدق معناتها بكل افتخار. لن تتذكر تنشيط ثقافي وإدماجه في مجالات التعلم صرحت هنا شخصيا بعد جمع وقتها هبط منشور وحل السيت واقترحوا على التلامذة الكل تسجيل مجانا. نحن هنا مازلنا وان شاء الله يسمعونا وان شاء الله يجيبوا معنا
0: ان شاء الله ان شاء الله. هذا هو دورنا زيدا سي عماد، خاطر بالحق والتوعية ويمكن الاسلاح بالنسبة لنا احنا، خاصة في حاجة تتعلق بالطفل، حاجة تتعلق بالجانب النفسي وتتعلق بالمجتمع، يعني مهم جدا انه يتم طرحه.
1: باه ما نطولوش هنا لأن الموضوع هذايا راه مترامي الأطراف، راه متعدد جدا. نحاول نحصره معناتها في حاجات بسيطة باش نبسط للسادة المستمعين. نحن راهو الغاية من طرح هذا الموضوع ذات التوعية باش نصلحوا رواحنا باش نجموا نقدموا، إذا كان فما خطأ ما نتمادوش فيه نصلحوه حينيا باش تم عملية العلاج باش ما تتأزمش المسألة باش ما نعرقوش يعني الأطراف الكل. والغاية هنا بالنسبة للتلامذة اللي يجونا حاضرين راهم بصراحة نحبوا كل واحد يعي دوره. وأنا أحني ما أقول أخي تو وليدات صغيرين ما دون 6 سنوات يعني 5 سنين فما حتى 4 سنوات فما تمهيدي فما أفكار أخرى نحن ما أنزل الله بها من سلطان، يعني التلميذ ذاك وين مشى؟ ما هو مشى رياض الأطفال مشى للكتاتيب، ما هذا ولا ليه الموجود عندنا ما نخبوا نحن راو نحن نحب نصلحوا بعضنا ما نش مش نلوموا بعضنا راو هنيه بس ما تبقاش محل تهم ومحل معناتها نتاع تعليق وكذا. شوف يا إيمان أنا راني معلم أكثر من 36 عام في القسم وما لاحظته هو أنت جبتي الخبيرة اللي ذكرت الخبيرة راي من الخبرة والخبرة الإنسان يجب يكون عنده عمل ميداني. حكيت على القراءة اللي باش نحدثكم عليها وباش نفيد الناس المختصين اللي باش يقروا القراءة مش الناس كلها مش ناس كل تحكوا على التهج أو كذا تو نفسر ليك كيفاش نعملوا التهج والأمور دي هاو باش نجوها لأنها طريق إلى الانقطاع المدرسي وراني باش نعطي أرقام مفزعة بقينا هذاك الواقع شنو هو واضحين به. هات نبدو نحن هنا راهو الفترة ما قبل التمدرس سماه بلاي أكاديمي ما قبل سكولاستيكية التلميذ لا يدرس شيئا، اللي قاعد ينشط راهو التلميذ في حاجة للعب، التلميذ في حاجة للتنشيط الثقافي ينشط وريه كيفاش يلعب، علمه اليمين علمه اليسار حطه له في ألعاب يعني طرق تنشيطية بحتة. ما عندك حتى علاقة لو بالحروف ما عندك حتى علاقة بالقراءة لأنه أولا السن متاعه رو يتطلب النضج، هذا السن نحن 6 سنوات أثبتت التجربة التلامذة اللي يدخلوا دون 6 سنوات أكد إسعاف العمري رانا نعانوا فيهم التو شبيه في فنلندا يفهموا تلميذ يدخل 7 سنوات يدخل ناضج ونتيجه باهية. نحن هنا أقل من 6 سنوات بكل صدق رانا نعانوا فيه نقص من النضج، والتلامذة اللي دخلوا في وقتهم 6 سنوات راهي نتائجهم خير من التلامذة اللي دخلوا ما دون 6 سنوات بكل صدق. وهذه حسب الإحصاء اللي عنا نحن تلميذ ما قبل التمدرس راهو اللي نشط فيه هدايا راهو مش معلم باش نبدو واضحين ما عندوش تكوين متاع معلم لأنه المعلم عنده دور بيداغوجي، المسألة بيداغوجية إذا كان أنت تتوخى طريقة أخرى سي أنتي بيداغوجيك خارج على الإطار البيداغوجي. أشنو دوره سيدي هدايا اللي باش ينشط فيه التلميذ؟ دوره أولا التلميذ في حاجة إلى مهارات قبل التمدرس. عندك مهارة التركيز تنمي هالو بألعاب تنشيطية، مهارة الإدراك، مهارة حل المشكلات، مهارة التعبير، هذوما أساسا يزمهم يتوفروا. كتركز هم له هذوما، أنت يجين التلميذ أنا باش نقرر البرنامج متاع وزارة التربية اللي حطاته وباش نعمل على الطرق البيداغوجية والطرائق. فما فرق ما بين الطرق وما بين الطرائق، راي هذه راه خدمتنا نحن هذه مش خدمت به. انت كيف نشط وزوما انت يولي هو يركز يتعلم التركيز باش يستوعب المعلومة، يتعلم الإدراك يدرك حقيقة الأشياء، يتعلم التعبير يعبر، لأنه التعبير في شفوي وفي كتابي وتو نشوفه هنا اللي هو ضروري، لأنه سيلورال كي بريبار لكري ما تنجمش تدخل في القراءة سيتين اكتيفيتي دو لكري، ما تدخلش في القراءة إلا ما تخدم التعبير الشفوي. يا مدام راي غالطة، شنو باش يهجي يا أخي؟ هو يقرأ عند المدبة ما تسميش هذيك عندنا المرحلة الشاملة لابد منها مدام راو، وهو تو مفسروك شنو المرحلة الشاملة
0: به
1: رب السهل هكيك مدام جيت الميذ هكي نضيعوله كذا. بعد راو تو نشوفوه النتائج الوخيمة متاعه في المدرسة، ضايا التلميذ اللي يجي يقرأ لك النص وتشوفه انت تقول طيارة ولدي ولدي مبدع ولدي كذا، تو تشوف النتائج متاعه باش ما يتبجعش الواحد هذايا. شوف التلميذ يتعلم يعبر، تخرجوا انت في وسط القسم هذاك باش يعبر لك على المحيط الخارجي والمحيط الداخلي، باش يعمل حوارات داخلية مع أصحابه، فيها نطق ولا لا، هذاك التعبير الشفوي. ما ندخلوش في الكتابي بمهارة التركيز، انت تعمل له أساليب دي مويان دو موتيفاسيون بور موتيفي ليلاف، خليه متشوق ليك. عبارة أنت تقرأ له في قصة تعطيه البداية قصة مشوقة وهو يبدأ يسمع يحبك الشيء ذاك يسمع فيه باش يعطيك هو نهاية، باش يتصور، باش ترتقي به إلى تصوراتك التلميذ ذاك، فهمتني؟ بعد وانت وصل به للأخر خلاص يعبل ويدرك ويركز كأن التلميذ في البكالوريا ما يركزوش مدام، لأنه ما عملوش فترة ما قبل التمدرس البري أكاديمي ما عملوهاش، فاقد للتركيز، ما يركزش. هون عرفوهم نحن التلميذ ما يدركش حقيقة الأشياء، لأنه المهارات هذيك اللي يلزم يأخذها قبل ما يمشي للمدرسة ما أخذهاش للأسف. أنت يجي قبل، أنت مطالب تنمي له المهارات هذيك في ألعاب في تنشيط، كل يحب يلعب يا رسول الله، مازال صغير، مازال عقل صغير، مازال ذهنيا ما هوش قابل مراحل التعلم، ما هوش متاع تعلم، مجالات التعلم قوية عليه، تحرق له في مخه، وانتي انتي تسبق له في وقته، تحبه يطلع عبقري، تحبه تطلع وانشتاين وهو مثل صغير، هو ليه ذيك ليه ذيك ليه، لو تشوفهم بعد السير وذي هذوما يلزم نعيد، كل واحد يعيد دوره ما فيها بيس، ركز على تنشيط، كثر له منك اللعب، كثر له منك الألعاب، اخلق له انتي برشا ألعاب اللي يحبها هو ذيك، وما ترهقوش ما ترهقوش، ما تشدوش انت نهار كامل، عنده فترة باش يخرج فيها، عنده فترة باش يرتاح فيها، عنده فترة باش يخرج فيها لهم، عنده كذا. هاو بعد ولت عنا نحن في المدرسة هذيا اللي هي كلمة احنا متاع الواحد متاع عندنا معلمين قالوا راه بروجرام اوفيسيال اما ما يقويش حتى حرف. الواحد هذيك قاعة خاصة به، القاعة هذيك بيدخلها حتى معلم، فيها معينات خاصة، فيها وسائل بيداغوجية خاصة، فيها وانت لصق له وانت علق له وانت يقل له، هذيك راهي خاصة بك الوليدات اللي أقل من 6 سنوات. باش من بعد شنو الغاية؟ باش يتعلم الاندماج، يعني هو قاعد في وسط مجموعة باش يندمج. قبل وقت يجينا صغير السنة الأولى يجينا يبكي راهو الفترة الأولى ما نركحوه إلا بعد شهر، هو صغير كي ندمجوه مع أصحابه ويلعب واحد هانو خلاش جو نتاع يدخل لك سنة الأولى ينجم يشد بلاصتو وحده ما يبقاش يبكي، ما تشوفش منه حاجات اخرى يظهر الغايه منها هذه لا اكثر ولا اقل. وما عندوش امتحان راهو يعملوا وما دام راه غير برشا تو قاعدين يجبدوا في التلام ذاك كان مساله تجاريه ها هو هاني متشكي فيه ليش لا عنده امتحان لا عنده كراسه لا عنده ستيل كل شيء بالحركات علموا اليمين علموا اليسار خطوات كذا يعبر لك على حاجه يعبر لك على التصوير يعبر لك على مشهد اخدم له اخدم له الوراق اخدم له الوراق اخدم له الشفوي
0: ليه؟
1: ليه لو كي مش يمشي من بعد للمدرسه وهو متعلم الصغير هذايا اللي انت قريته البرنامج بالوقت يدخل القسم فيه ميلونج اوموجين ما همش الكل حاضرين مدام لا تلقى إلو كلاس دو ترونتين ساعد دو كرونتين مدام لا في المدارس كبرى راي فما إذا لا ايه انت باش تتلهى بالحاضر ولا تتلهى بالمقرأش اي كيفاش تعمل ده خليني من هذا الكل اخي انت عندك مراحل متاع درس باش تعملها يجي واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشر يحرقولك مراحل الدرس مشي لخدمته وانت كيفاش تحت هنا وش تدخل بك للقراءة أنا سيدي
0: ياك؟
1: القراءة شنو؟ لير سي كومبروندر لير سي ديشيفري لير سي أناليزي شوف تقرا يعني ديشيفرا يعني تهجئ تقرا يعني تستثمر تقرا يعني تعبر هذوما كل في الكتير في القراءة هذوما هذه الكل تجي أنت التلميذ جيك يقرا كل شيء انت تجبد النص قد قد وهو يسردهولك سردات نتفق معاكم ان السياسه التلقينيه نحن في المنظومه نتاعنا كما قال ابن خلدون رانا مازلنا نتبع في السياسه التلقينيه منذ الزمن الحفصي مازلنا لتو ما بدلنا شيء الله غالب يعني وزارتنا راي بلا مشروع بكل صدق وقت نعملوا مشروع واضح نحن ونحطوا هدف ونولوا نصلحوا ونولوا نرافعوا على التلميذ هاك المسكين سائمة القراية هذاك واللي هي سبب من الانقطاع فتولي لنا مشكل التلميذ سيدي نرجع اللي جاني قاري درس كامل بطبيعة انت تو باش تبدا تقري القراءة ماكش تبدا المرحلة الشاملة ولا لا باهي تخدم يلزمك تخدم الأورال بكذا بكذا بكذا عندك ذهب الطفل إلى المدرسة ذهب الطفل إلى السوق يتعبر يعبر يعبر الكل يعودها يعود يعود هاك اللي سمعت هذاك اوديتيف مون سموها الكونيسونس اوديتيف بعد وقت اللي تهز انت الصبوره تبدا هي مكتوبه في كوان ومغطيه حلها هاك اللي سمعوا هذاك باش يشوف الكونيسونس فيزيال فهمت كيفاش؟ كذا يقراها واحد بالبوانتاج ذكرك لك اللي يقول فيها ذاك تو قاعد يقرا فيه بشوي لكن ركب تقول وين وعلي ما يعرفوش راه ما عرفيش وين هو بعد باش يخدم علاش قلت كل وراك كي بريبار ديكري راه هذيك راهي مرحله بيداغوجيه مدام ليش خدمه اللي هي اللي راه مش بتجي ما نبدوش بالحروف الحروف اللي نبداو في جانف ما نبدوش بالحروف نبدو بمرحله هذه باش نخرجوا كلمات بعد تولي دي جو دو ليكتور بدل الكلمات حط بلاصه الكلمه ذيك الكلمه الاخرى رقم هذيك فسخ هذيك غمض عينك وفسخها واكتبها لي الوحده كما جا ريقل منا نعاودوا لو كونستيتيسيون دو ميساج هذايا خدمه راهي مدام سهله راهو ثم صغير يولي يتعلم لك حاجه على قاعده فمش تعلم لي حرف نربطوها وبحرف اخر باش نقول كلمه والكلمة نربطها بكلمة دي ديما ديك يا مدام ياسر ديما أنتي بعيدة ياسر هذيك أثمانيني في نحن في 2026 مازلنا نعتمد في التورقة قديمة ياسر لكن الدهر عليها وشارب مش تطور راي مدام بيداغوجي تعرف قديش عندنا من طريقة بيداغوجية صح عندنا 36 طريقة مدام راه شبيك مازلنا نحكوا لنا نربط في حرف بحرف تطلع كلمة تجي القراءة ريح التهجئة اما تهجا راهي مش بس كما داير هو سال هزياد يا زياد حتى يعرفوا صح الحرف الحرف راهو باش يشوفوا في الاخر خلاص تو باش يجمل الكلمات وين يجمل الكلمات ويعرفها كرة هذيك وتحطها له في مواضع ويبرا فيها ويقول لهم بعد يزمها تكون في شيء لعب ليه راه يزمها تكون ملصقة قدامه غدوة كي يدخل لك الكلمة اللي شفتها ايه مش هاوين فهمتي وترجع ترجع المراجع تمشي ليه الكلمة ذيك اللي شايفه ايه مش يشوفه معلق قدامه يزم يكون في شيء ذاك راه ولا في شاز دوات اتر فونكسيونير مش زي في القسم بيه راه لا باش ما نغلطوش اللي يسمعوا فيا راه ولا في شاز دوات اتر فونكسيونير يلزموا انت بعد انت كي تدخل مرحله الحروف من بعد خلاص خلاص علمت انت الحرف راه الحرف يتقرا تعرفي يتقرا في ليكريتي بالديمونسيون شو سهله راهي كيك راه فهمتني الحرف راهو يتكتب على الطاوله يتكتب اون لير في الهواء يتكتب في الرطاب يتكتب على الكايد دوبريون تاعو وبعد باش يتكتب على الكايد كلاس هذيك باش تبقى التراس نتاعو خلصت الحرف واستثمر وهو ذاك مش ترجع يرجع يدور هو في الكلمات في اللافيشاج هذيك تكون هو عارفه اه ثم وقت يعرفه راهو ملك وذاك صحيح هذاك
0: بي وهذايا فنا سن باعتبارك مربي فنا سن سنة أولى
1: سنة أولى لأن المرحلة الانتقالية بين بري أكاديمي والأكاديمي ما قبل سكولاستيكية ودخل نحن تو مشكلتنا في اللي جينا يقرأ في النص كامل وما يطلع لك شيء لأنه ما قرأهاش على قاعدة صحيحة وهذايا شنو هي المخلفات نتاعه والنتائج السلبية يا إيمان أنه مش يشعر بالأعراق يشعر بالملل يعني مش يشعر بالملل لأنك أنت إذا كنت ليت به وأنت قاعد يقرأ لك ومش يفسر تقول كلمة ذيك وين ما يعرف فيها كأني من دبع نفسها يقرأ لك في القرآن وعلى بعضه ديني مش كيك على القراءة راي ديني شي بسمح القراءة إذا ما تقرأ بالقداء لأن القراءة سي لا كلي دو توت كونيسانس القراءة هي مفتاح كل المعارف بالقراءة حل المشاكل نتاع الرياضيات لانك ما تنجمش تقرا نص نتاع الرياضيات وتستثمر وتحل الوضعيه ذيك الا ما تكون تعرف تقراه بالقراءه يلزم القراءه تحلل وتركب تخدمها خدمه صحيحه وتستثمر بعد باش تولي تطالع وتسري وتعمل اما من الاول نحن كيفاش نخدموا القراءه هذه والتليم ذات هو نمشي معاك اللي قاعدين ضحية الارتقاء الآلي والصدقة من 2013 مع نجي جلول خلاها خليل الارتقاء الآلي هذايا ينجح من السنة السادسة للسنة السابعة بمقاييس ضحك تعرف معناتها ضحك آخر الحل خلاص ما تلقيش ليه الأعداد ده معدل حد شيء إذا كانت تتوسم فيه كي بطبيعي يقرأ في اليوتيوب باش تتوسم فيه هذا حديث هذا كلها تمشي للسامعة يعني أنت جي طلي تجي 70% من الكلام اللي يمشوا للسادسة من السادسة للسابعة ما يوصلوش لك للتاسعة خلاص ثم خلق تام للقانون القانون بتاع الوزارة اللي يقول لك التلميذ يمشي للتكوين من السنة التاسعة يعني نبعثوا من السنة السابعة لأنه فشل ذريع التلميذ ما هوش قادر باش يوصل من السنة التاسعة اللي يسموه الجزء المشترك هاي المصيبة وي منين جيت المصيبة التلميذ ما ينجمش يكتب اسمه ورقة يخلص كيما جاي يعمل الاسم نتاعو ما تنجمش تطلعه له في الورقة ما يمشي بالعربي ما خلطناش الفرنساوية راه ما خلطناش اللغة أخرى إنجليزية وضعيف بالفرنسوية لو ما يجدش الإنجليزية كي يطلع وين يحب يعني المشكلة راهي البناء قاعدي يا ولادي وليداتكم أعطيه مرحلته خل يلعب خل ينشط خليه يتثقف خليه يتعلم المهارات متاعه وذيك خليه تتنمى مليح مليح اللي هي عرفه وسيبه للمعلم ما تحرقش ليه الدرس متاعه خليه يمشي بالمراحل متاع الدرس في علم الساحة مرحلة شاملة يتشبع منها بالقدا ويضمر الكلمات ومن بعد يدخل الحروف الحرف يلزم يقراه يلزم يكتبه يلزم يتصوره في مخه على خاطر فما كريتير اونير بس شوف اللي هي كلها راهي مراحل لابد باش نستوفوها يكتب عليه يقرا والوراء إذا كان ما نخدموش الأورال كما ينبغي والفونيتيك خاصة، يوم تخلفين واحد نسمع فيه مرة في الإذاعة ما نعرفش الإي ينطق فيها إي والأو ينطق فيها أو، بقى الفونيتيك خلاص. أخينا احنا الفونيتيك راهي ماتير تقرب في الواحد، هاي اكتيفيتي تتطرف الكتير راهي، ومش الكتير قرن نص قرن تقرن ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه تم الساعة تعبير باش تعبر سيتياسيون دي ديبار هذيك باش يعبر بالبداية بالبداية باش يعرف روحه وهو سير، باش من بعد وقت يحل النص تعطيه انت كيستيون مربوط بالكتير سينونسيوز ذاك يلوز ويفلي في النص باش يلقيه فيها خدمة باش تلقيه انت هذايا من بعد تدخل في الاستثمار. أخدم الفونيتيك إذا كان بالعربي بيستخدم اللغة، فرنساوي تخدم اللون كل بيتاغوجي سي لا ميم راهو عربي ولا سوري فهمت، يعني أنت بيستخدم القراءة بيستخدم بها اللغة اللي هي النحو والصرف بيستخدم بها علامات التنقيط لا بونكتياسيون خاطر الراي أي بونكتياسيون عندها معنى، مش كيما جملة أنت بنقطة استفهام معناتها نقطة جملة استفهامية كيما جملة بنقطة تعجب، لا مش كيف كيف يعني هنا يتعرف المعنى يتعلم الانتوناسيون اللي تنمون يبين نقطة في الاخر الفاصل وقت يستعمل هذيك الكل داخله في القراءة. كان نسمع فيه بيقروا في النصوص ويقروا في الواحد لا علاقة القراءة لا الليكتور اكسبريسيف ما سماش خلاص معناتها ما تسميش الاحترام لا بونكتياسيون لا سيلة ما تفهميش وش كان هذه المشكلة يلزم نبني صغير بناء قاعديا كل مرحلة نستوفوها كل مرحلة نعطاها حقها من نميل مهارات متاعه وانت وسيب المدرسة خل ما تستخدم خدمتها
0: بيه؟
1: مش معقول روى زي نجو نخدم خدمة المعلم وعليش ولدي باش يطلع مبدأ أخي ولدك باش يقريه المعلم وحده ما وفست مليون أموزين ذا وذايا كل
0: وصلت الفكرة سي عماد سي عماد وصلت الفكرة وأكيد أنه خاطر الوقت وماك تعرف سي عماد على هذاك يعني لازمنا حتى الطرح من الجانب النفسي باش نكمله زادة مع مستشار حسيتنا، ولكن وصلت فكرتك كمربي أكيد وكمستمع وفي وشريك لبرنامجنا بلا قيود. يعطيك الصحة سي عماد. احنا معانا المربي طارق القلعي، خلينا نتواصل معاه خاصة في هذا الركن اللي ديما نختاروه اللي الطريق الى المدرسه السعيده. مرحبا بك سي طارق.
2: اهلا وسهلا ايمان، تحياتي ليك ولسي عاطف ولسي عماد في هالمداخله العزيزه اللي عملها تو به. الحقيقه الموضوع رائع جدا، خاصه وانه الفرق بين الطفل الجاهز والطفل المستعد، هل أنه نحن المدرسة التونسية حاشتها الطفل جاهز والطفل مستعد للمدرسة؟ صحيح، نحن حاشتنا الطفل مستعد إلى المدرسة، واضح مستعد يعني وجاهز جاهز ذهنيا جاهز بدنيا جاهز جسديا جاهز جسديا، ما حكيش بيه باش يكون تلميذ حاجته باش يقرأ باش يجيني حافظ القراية، لأنه وظيفة المدرسة في نهاية الأمر الحديث كان يحكي في سعيمات تو هو كان يحكي على أساس أنه كأنه هي حصة موجهة إلى السادة المربين اللي كيفاش باش يقريوا درسهم. نحن نتحدث الآن عن المدرسة والتلميذ الذي سيأتي إليها، كان طفلا يلعب وسيأتي إلى إلى إلى إلى المدرسة في نهاية الأمر. حشنا به باش يجينا جاهز. هو إذا ما وظيفة المدرسة؟ وظيفة المدرسة ظهر لي ماهيش باش جاهز، هو أن تفتح له الأبواب، أبواب المعرفة، لأنه لا يعرف، لأنه إذا جاء الطفل يعرف يعني بكل هو يعرف الحروف ويعرف القراءة ويعرف الكتاب ويعرف الحساب، بالتالي فإنه كما ذكرت في البداية، أنت ذكرت المداخلة في مداخلتك البداية قلت على التدوينة متاع المعلمة اللي كتبتها الخبيرة هذيك، الطفل يعني خلينا يدندن القراءة. أنا بالنسبة لي أنا كي نبقى نسمع في وليد صغير وهو يقرأ عن سحر اللحظات الأولى أما سحر الاكتشاف، سحر اكتشاف أول حرف يكتبه، سحر اكتشاف أول كلمة يقرأها، سحر اكتشاف أول جملة يفك رموزها بنفسه وأنا أستمع إليه، يعني أحسه كأنه في سفر ليلي، وذلك القطار الذي يدندن رويدا رويدا ما هوش باش يجيني ولاد جاهز كما مثل الغل التو اللي ناكلوا فيها التو، يعني هي دخلت بيوت مكيفة عملنا لها دواء كبرت حاضر جاهز حاطينها على الطاولة. هذا الطفل يعني في نهاية الأمر ونحب نقول أنه خلينا ولينا نخلط بين التعلم والنمو، نحن حاجتنا بوليد باش يتعلم ولا باش ينمو زعم في المدرسة، النمو الذهني حاجة أخرى والنمو الجسدي حاجة أخرى. أنا حاجتي بالتلميذ في المدرسة أنه رويدا رويدا على مهل، لأنه إذا كان تعلمها مبكرا هذه القراءة والكتابة فإنه سيشعر بالملل محالة مباشرة، أنه ما عادش باش يشعر بلذة الدرس، درس ما حد باش يكرهه، ما يدخل المدرسة تقدم لهم ما يعرفونه، مش نعمل بيها أنا كذا طفل قرأ لي في السنة التحضيرية بتاعه قرأ كتاب السنة الأولى قرأ الرياضيات السنة الأولى، يعني علي أن على وزارة الإشراف هنا أن تلغي السنة الأولى إذا في نهاية الأمر.

0: المسار التحضيري وهو المنهاج، هو كتاب بتاعه لميطود المنهج، يتحدث يقول لك مهمة التربية الآن هي ليست إعداد التلاميذ للامتحانات، هي إعدادها للحياة. ونحن ولينا نبحث على من يحفظ أكثر، من يقرأ أبكر، من يكتب أسرع، بينما الحقيقة الطفولة ليست سباق. نحن نريد من الطفل أن يتعلم، مش نعلمه الجواب أنا في المدرسة، لا، سأعلمه السؤال. ما نحبش الطفل يجيني حافظ أن يحفظ الحروف كلها، أبحث عن طفل يحب السؤال، يثق بنفسه، يحسن التعبير ويحب الكتاب. يحب الكتابة، هذا الذي الكتب بشكل عام نحب نشوف الكتاب يحب رائحته، نحب نشوف الكتاب يحب ألوان الكتب، نحب نشوف الكتاب يرى مشهدها، يعرف اللعب مع الآخرين. مهمة المدرسة، هذه المدرسة هي مش ليس أن يأتيها التلميذ جاهزا، هو سيتعلم، سيتلقى العلم وهو يلعب. أما إذا كان باش يجيني التلميذ جاهز، الحقيقة أنا درست السنة الأولى ولا أحب التلميذ الجاهز صراحة، لأنه بالحق يعني يتعبني كثيرا، يتعبني التلميذ الجاهز. التلميذ الجاهز يعني لأنك سمحني الذين تولوا أمره قبل المدرسة فإنهم أفسدوا طريقته في المشي، لأنه لم يتدرب بطريقة سليمة، لأنه لم يتلقى التعلم، لم يتلقى المعلومة بطريقة سليمة صحيحة. في المدرسة مانيش باش نعلمه أنا الإجابة، مانيش نعطيه إجابة، يجيني الطفل إلى المدرسة بألف سؤال وسؤال، يجيني يحب يعرف كيف هذه السماء زرقاء، كيف نعطيه الطريق للإجابة، ما نعطيش الإجابة نقول له كذا وكذا. الطفل علاش تو نحن، علاش نحن أولادنا تو أنت دخلتي في موضوع وموضوع شائك إيمان وقت اللي قلتي يعني بشكره ينقطعون عن المدرسة، لأنه نحن يجونا بشغفهم التامذة يجوا يحبوا يعرفوا. ونحن في المدرسة أو المدرسة سمح لي بالكلمة، وأنا واحد من الذين من المسؤولين عن هذه ما يحدث في التربية، نقتل هذا الشغف. علاش يجيني بألف سؤال ويخرج بلا جواب؟ علاش يخرج يعني تصور في المدرسة يعدي عندك 6 سنين، يعدي عندك 7 سنين بين الإعدادي والثانوي، ثم يخرج يغادر هذه المدرسة وهو كاره لها. يعني لماذا؟ هل المدرسة يعني كأنها فقدت دورها؟ يجيني الطفل الآن، يأتيني الطفل وهو مشروع باحث صغير، قبل ما يكون تلميذ هو طلع، هو يحب يسأل التلميذ. وهذه إذا كان أنا باش نقتل لديه السؤال، انتهت الحكاية. يعني قتلت السؤال يعني قتلت الشغف نتاعه. يجيني لأنه في الحقيقة رأس مالي الحقيقي، رأس مالنا نحن المعلمين هو الشغف. إذا كان لأنه الحروف والأرقام كلها باش يعرف، لكن الفضول إذا انطفأ لديه يصعب إيقاده من جديد. إذن الطفل الجاهز بالنسبة إلي أنا كمربي، يعني قضيت 4 عقود في القسم، يعني هو ضرر على المدرسة التونسية، على المدرسة بشكل عام. الطفل الجاهز في نهاية الأمر هو ضرر على المجتمع، لأنني قتلته قبل أن أن أن أن, أن, أن أكونه. لأجل ذلك أدعو كل الذين يشتغلون بالتربية وعلى الطفولة أن يتركوا التعليم الحقيقي والقراءة الحقيقية للمدرسة، لأنه كما قال توسي عماد، قال لير سيدي شفري كومبروندر اي جي جي، القراءة هي تهجئة وفهم وحكم. خليني الدهدها هذيك واحدة واحدة. اكتشاف اللفظ هو روعة، اكتشاف الحرف والكلمة هي حكاية جميلة. نعم، الدهشة إذن هي الوقود الأول للتعليم. ربما أعطيتوني شوية وقت بركة
1: أكيد هو الوقت مع مستشار حسيتنا عطف البدلي أنه مهم جدا الجانب النفسي. يعطيك الصحة المربي طارق القلعي، كذلك يعطيك الصحة سي عماد على المداخلات الثمينة متاعكم، خاطر رأو مهم جدا أنه كي تطرح موضوع ويكونوا معنا مربين عندهم من الخبرة والزيد، خاصة بالنسبة لنا احنا اللي نجموا يضيفوه ويجي يضيفوه للأسر التونسية. نرجع معاكم مستشار حصتنا.
2: صحية طيبة من جديد إيمان،
1: مرحبا. فيما تبقى خاصة وأنه هوك أحكي سي عماد على أهمية البناء القاعدي، وكذلك حتى المربي طارق القلعي يحكي على أنه به نخليه هذه المهمة للمدرسة اللي

0: يعني المحافظة على هذا الشغف لدى التلميذ وكذلك المربي.
1: والله هو إيمان، كم نتمنى أن تبقى المدرسة المدرسة والعائلة العائلة، لأنه اليوم حتى عائلات تحولت إلى مدرسة، يعني وتحول الوقت العائلي إلى وقت دراسة. وأقول لك في حتى التجربة الخاصة، يعني هذا الأسباب والكآبة، لأن الوقت العائلي أصبح مصادرا، يعني وهذا ليس اليوم أو يومين أو ثلاث، ولكن يعني على طول الوقت الأمومة مصادرة، الأبوة مصادرة، المنزل العائلي و مساحة الانتقال العائلية مصادرة. أنا أقول كل هذا لأن الحلول موجودة، نحن لا نحتاج إلى 100 ساعة دراسة كل يوم، كما تربى جيلنا أعتقد أنه 5 ساعات أو 4 ساعات تكفي، مع إعطاء أكثر فرصة للحياة حتى تعلم هذا الطفل. المدرسة لا تعلم كل الحياة ولا يمكنها أن تعلم كل ذلك، وهي لا تعطي كل ذلك للطفل. العائلة والعائلة الموسعة و كل ما في الحي يمكن أن يعلم هذا الطفل. المؤسسات الأخرى كدور شباب، دور ثقافة، هذه أيضا لها بصمتها ولها أهميتها. على كل السؤال الثاني بالنسبة للتسرب المدرسي، التسرب المدرسي هو نتاج للعقلية ولنموذج ولطبيعة المنهاج الدراسي التونسي. نحن لو المدرسة لا تخاطب إلا نوع واحد من الذكاء التجريبي، من يحسن القراءة والكتابة والحساب هو من لديه حظوة وأولوية في التعلم، بينما أشكال التعلم كثيرة جدا ومتعددة. فلنا بمن له ذكاء طبيعي، من له ذكاء عاطفي، من له ذكاء اجتماعي، علينا أيضا أن نثمن هذه الذكاءات، وهي ذكاءات نفقدها. يعني اليوم ليست المشكلة فقط في التسرب، إيمان، في ما تبقى في ثلاث ثانية، المشكلة أن التقارير تقول أن المشكلة في من تسرب ولا نعرف أين هو، لا هو في المدرسة ولا نعرف وين له يتكون ولا هو يتدرب، وهذا مع تذهب كبير جدا لرابور نيت وهو موجود على الإنترنت، يعني من يريد أن يتصفحه. انقطاع عن الحياة، عن المدرسة وانقطاع عن الحياة، لأنه الطفل يفقد تقريبا كل فواته في المستقبل. لذلك على المدرسة أن تخاطب كل الذكاءات، وعلى المدرسة أن تفتح كل الفرص، وعلى المدرسة أن تعطي الحد الأدنى ل 16 سنة تعليم مجاني وجماعي وعام، وعلى المدرس وعلى البيداغوج أن تأتي بالحلول حتى تضمن لكل هؤلاء الأطفال ليس فقط التعلم بالشغف، بتقدير للذات، باحترام للذات، وبعلاقة طيبة مع العلم ومع المدرسة. وهذا بالإمكان أن نقوم به إذا أصلحنا بعض الأشياء حتى تكون المدرسة تطيق الطفل.
0: يعطيك الصحة مستشار حصتنا عاطف العبادي على كل هذه المعطيات والتحليل، خاصة بالنسبة لنا احنا. احنا هكا نصلوا لختام مساحتنا اليوم من برنامج بلا قيود، ان شاء الله نتقابل الاسبوع القادم في نفس التوقيت. ما بقى كنقول لكم تصبحون على محبة.

0: الحادي عشر ليلا هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. يجتاز بداية من يوم غد الأربعاء 162,435 مترشحا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. تم اليوم بولاية الكافة الإعلان عن انطلاق موسم حصاد الشعير غدا وحصاد القمح الصلب والقمح اللين يوم الاثنين الثامن من الشهر الجاري، كما تقرر فتح مراكز التجميع بالنسبة إلى الشعير غدا وبالنسبة إلى القمح يوم الاثنين القادم. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد بسليانة خلال جلستها المنعقدة اليوم بمقر الولاية افتتاح موسم حصاد وتجميع الشعير يوم غد الثالث من جوان الجاري، وموسم تجميع القمح الصلب واللين يوم العاشر من جوان، وفق ما أكده رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية اليوم أصدرت أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. عقد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ جلسة عمل مع وفد من مسؤولي شركة فورفيا العالمية الرائدة في صناعة مكونات السيارات، يتقدمهم مدير عام العمليات بالشركة وبحضور مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار، وذلك لبحث آفاق تعزيز وتوسيع أنشطة المجموعة الاستثمارية في تونس. أمضت الجمعية الأفريقية لتنمية الجيوف الفضائية ومقرها تونس مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقره النمسا، تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء مكتب إقليمي للدعم في تونس للمساهمة في تنفيذ أنشطة منصة الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. شن الطيران الحربي والتابع للكيان الصهيوني اليوم غارات جديدة على جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد 2 في غارة استهدفت بلدة شحور، فيما استشهد 2 وأصيب 14 آخرون في غارة استهدفت بلدة برج الشمالي. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون،
3: من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.

من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقاً لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم، كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضاً عالماً آخر حمل الاسم نفسه، لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ، ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاث في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءاً من حياة الناس لا ترفاً فكرياً. قيل إن أباه كان موظفاً في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيراً فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفاً استثنائياً بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقاً جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلاً لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحيانا الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريبا لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جدا، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. بالتالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة الأخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان؟
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة يعني تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاف يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن غلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف، ولأول مرة على الأحرب، بمعنى آخر أنه أنت وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يثر استقلالاً فكرياً لافتاً لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقا، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقا للمعرفة، ومن السؤال مدخلا للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام، لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ. ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفيا للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثرا عميقا في شخصيته وتجعله أكثر وعيا بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصا على استقلال العقل في عالم كثيرا ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني نستمع إلى الدكتور أيمن الخليل، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعات الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
4: لم يكن هناك برج عاجي للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، على التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
0: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقا آخر. لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساساً للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعاً إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المناظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقا للمصادر فإن للبيروني نحو 180 مؤلفا، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
5: كان يقول أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول أنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقولون أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن ابتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلا للمعرفة، بل صانعا لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجما. وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط، ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض. إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق مال الهند، الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند مسلطا الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
3: انظر انظر، ها هو البيروني. يا مرحبا بالمعلم.
1: أهلا بالمعلم البيروني. أهلا أهلا أبا الريحان، حدثنا عما رأيت.
2: الناس يختلفون في الأديان كما يختلفون في الألسنة والبلدان، ومن أراد فهمهم وجب عليه أن يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
0: في ذلك الزمن كان الاختلاف سببا للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعا للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك بابا جديدا لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، بابا يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسسا لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولا في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقا جديدا للبحث العلمي، أفقا يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحا في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعا للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالماً مسلماً يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
4: في البحث العلمي في أن منهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لا وجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
0: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط، بل بوصفه نموذجا مبكرا للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
2: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به كما يقولون هم، لا كما يقال عنهم.
0: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقا ممهدا، ولا كان السؤال آمنا دائما، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفا منعزلا ولا عالما أسير الأرقام، بل عقلا موسوعيا جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة. كتب ليفهم، وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
2: العلم ليس ترفا ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم، ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه في

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له. ذلك يرجع إلى أن زمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشراً حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان، ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفا في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هي يعني عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائما عنه أي حرب، أي حرب ينتج عنه دائما نتائج لا إنسانية. بمعنى آخر ما في عملية تحريك، لكن قيمة إنه محمود يعني الغزنوي إنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي بتحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته، وشهد التنافس السياسي الحاد بينها. تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال إنه في الليل في قبل أن يموت بثوان زاره أحد تلاميذه النجباء فسألوا عن المسألة الفلانية يا فلان، فقال يا إما يعني قال يا شيخ وأنت في هذا الحال؟ قال نعم، أموت وأنا أعرفها خير من أن أموت وأنا أجهلها، رغم أنه مش راح يستفيد من عمليا. وقال أنا خرج من الباب فإذا بالصراخ وراي، يعني دلالة أنه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفة، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعندما عندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19، وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخصية أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم، هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. الأصوات الدرامية تحسين الخوالدة ورأفت بني سلامة. كتابة النص محمد الرحاحلة. إعداد معين الخصاونة. التدقيق اللغوي أمان مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. البحث والإخراج رأفت بني سلامة ومحمد الرحاحلة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية طيبة كل حبينا مستمعينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يمكم الكل أعياد، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، والأهم أكيد أنكم تكونوا زيدة في صحة وعافية، وتكونوا هكا محاطين بالناس اللي تحبوهم، بعائلتكم بأصحابكم والناس الطيبين. إن شاء الله الكل تكونوا بألف ألف خير كالعادة. الانطلاقة تكون في بين كلمة ونغمة مع الأنغامة.

0: الكاس. صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا، هذا كان كوكتيل البداية معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة مازلنا معكم عبقية اختياراتنا في الموسيقى، وكما عودناكم ديما روبريك ريتم داير. اليوم اخترني لكم فيه ستيل وموسيقى الريغي، وشكون ملك ومغني الريغي في أشهر من أشهر مغني ريغي في العالم؟ نحكيه عليه بوب مارلي. بوب مارلي نحكيه عليه شوية، اسمه الكامل هو روبرت نيستا مارلي، مولود عام 1945 فيفري 1945، يعتبر وتوفى في 1981، يعتبر أشهر مغني ريغي في العالم. تولد في قرية سانتان شمال جامايكا، وهو من أصول سورية يهودية. كان يملك موهبة كبيرة وعنده ويكتب الكلمات بنفسه، يلحنها ويغنيها مع فرقة ويلز. سر نجاحه الساحق حول العالم يكمن في بساطة الكلمات متاعه، أهمية الرسالة تقدر ينشرها، التمرد على الظلم، العدالة، الحرية، السلام، محاربة الفقر، الحب بكل أنواعه. ونجم بهذه أنه يجذب من حوله الملايين من الأجناس والأعراق. كما العادة احنا فنانين كما نحكيوا عليهم أكيد لازمنا نسمعهم من قبل، فقط نحكيوا شوي على الألبومات اللي كانت أول أغنية ليه نوت جاج لا تحكم. وبعد أكيد سمعنا برشا أغاني أخرى كيما زيتا سامر داون، سيمر داون اللي هي إهدى عام 1963. من بعد أكيد طويلة الإنتاجات كيما من بينها سول ريبل وسمول أكس كيف كيف. من بعد زيتا من الأغاني اللي نجحت زيدا كان البوم كاتش فاير اللي كان خرج عام 72. من بعدها كيت تويلت زيدا الأعمال، ومن بين الأعمال زيدا اللي ياسر تسمعت، وخاصة خاصة اللي نحسها في تونس تفهمت بالغالط ولا ربما حتى في بلايس أخرين، No Woman No Cry. No Woman No Cry اللي برشا نعرفش الجينيراسيون بتاعي كي كنا صغار هكا يتخيلوا اللي هي كان كي تكون ما فماش امراه يعني ما فماش بكاء، معناتها كاينه حاجه ضد المراه، هي بالعكس لا يا امراه معناها ما تبكيش، معناتها هي هذه المعنى نتاعها. نو وومن نو كراي زاد من الاغاني جميله برشا البوب مارلي. احنا اخترناكم كوكتيل، خليكم في الاستماع لاختيارنا اليوم في ريتم داير مع بوب مارلي.

تحياتنا ليكم من جديد كل حبينا ومستمعينا. برشة حركية على مستوى مدينة الكيف، متأكدة اللي هي نفس الأجواء في مختلف الولايات وفي مختلف المدن. إن شاء الله الكل تكونوا فرحين، إن شاء الله الكل تكونوا حاولتوا بالممكن إنكم دخلوا البهجة على عائلاتكم بالموجود وبالممكن. إن شاء الله الكل أكيد تكونوا الأهم فرحانين، وإن شاء الله كل شخص أكيد في مقدوره إنه يدخل فرحة على عائلة ولا على شخص آخر، إن شاء الله ما يترددش، وهكا باش تعدى العيد عيد فرحة على الناس الكل. احنا مازلنا معكم بطبيعة في أجواء الفرحة هذية، زادة مازلنا مع الموسيقى باش سمعكم مرة هذية حاجة لي الفنان الراحل هاني شاكر، وراجعينا.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية طيبة لكم أحبين ومستمعين لكل. مازلنا معكم في بين كلمة ونغمة، مازلنا مع بقية اختياراتنا الغنائية. بطبيعة نفكركم اللي من بين الفقرات في الجزء هذي باش يكون فما كالعادة نقترح عليكم في سيني كافي فيلم من بعد، وكالعادة فقرة حنين باش تكون مع الغام اللي قديمة شوية هكا اللي نكونوا هكا حنين لها، ومن بعد فقرة طرب في نهاية مشوارنا معكم. البداية كالعادة في الجزء هذا تكون مع الموسيقى. Yeah.

تحية كبيرة برشا ليكم أصدقائنا، هذا كان كوكتيلنا التونسي اللي نهديوه أكيد الكل أصدقائنا. مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة الكيف. مازال عندكم شوية وقت باش تخليوه بالطبيعة على الكومنتير نتاعكم، تحياتكم زيدا. فما شكون هكا اللي يسبق هكا بدينا، نستقبله في التهاني. تحية كبيرة برشا ليكم الناس الكل. أهم حاجة كيما حكيت بكري شوية، سنين نعرفوا معناتها نظرا للظروف ونظرا للي العلوش غالي برشا، وهذه حقيقة معناتها ماهيش غايبة عليكم برشا، اكيد برشا برشا ناس مش باش تاخدوا علوشة. ما نحاولوا في مختلف عائلاتنا، كل حد كل رب أسرة وإلا كل أم تدخلوا الفرحة بطريقتكم اكيد على العائلة، وتكون أجواء العيد حاضرة معاكم. ما فيها بيس ده انه الناس اللي لبس عليهم ديما هكا في كل مرة فكروا بعضنا، اللي لازم اللي عنده يفكر اللي ما عندوش، وإن شاء الله الناس الكل تكون بخير وبصحة وعافية. وأهم حاجة تكون الناس ملمومة هكا لمة خير مع بعضها مع العائلة، وتكون فما فرحة، وتكون الناس الكل هكا محاطة بالناس اللي تحبهم. إن شاء الله يمكم الكل فرحة يا رب. احنا مازلنا معاكم بطبيعة مع بقية أركاننا، ومن الأركان اللي تعودتوا عليها ركن في كل مرة نقترحوا فيها عليكم واحد من الأفلام اللي بطبيعة نقترحوها، سواء يكون فيلم سهرية وإلا تنجموا حتى تأجلوه حتى للويكاند. إن شاء الله علاش ليه ترجعوا مع أجواء فيلم هكا يكون في السهرية نسيكم شوية زيادة بطبيعة الضغط والتعب اليوم. نعرفوا احنا الحقيقة اللي مع الأفلام خاصة في رأس العام، وعفوا مع العيد الأعياد الدينية نحكيه على، وإلا رأس العام الهجري وإلا الأعياد الدينية، ديما نتفكروا هكا زيادة الأفلام الدينية. هذيك علاش هي فرصة ومتوفر أكيد وموجود من الأفلام زي ده اللي تنجموا تتفرجوا فيها، هي فيلم الرسالة اقتراح، وكي يكون موجود هو عادة يعديوها في التلفزة، ما كان ما يعديوها شوكة فرصة علاش ليه باش تكونوا باش أنتم تتفرجوا فيه. معناتها موجود أكيد في الانترنت سهل برشا من الأفلام القديمة، لكن الممتعة واللي وراها رسالة واللي هكا تخلينا مع خاصة الأجيال الجديدة انه فرصه انهم يتعلموا حاجات، مع هكا سهره تكون سهره عائليه ويكون فما هدف ورا الفيلم هذا. نحكيو شويه على فيلم الرساله. هو فيلم دراما ملحمي اسلامي اصدر عام 1976 من اخراج وانتاج مصطفى العقاد، ويؤرخ الفيلم لحياه وزمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسلط الضوء على بدايه الدعوه الاسلاميه والتحديات اللي واجهها المسلمين

0: أوائل من اجتهاد قريش، مع التركيز على قصة حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلامه اللي منح المسلمين قوة وعزة وشجاعته اللي تجلت في معارك الدعوة حتى استشهدوا في غزوة أحد نتيجة مؤامرة انتقامية. اصدر فيلم رسالة في زوز نسخ مصورين بشكل منفصل باللغة العربية والإنجليزية، وهو بمثابة مقدمة للتاريخ الإسلامي المبكر. يضم طاقم الممثلين العالميين أنتوني كوين، إيريس باباس ومايكل أنسارا وجوني سيكا ومايكل فورست وأندري موريل وجاريك هاجون وداميان توماس ومارتن بينس. وكان إنتاج دولي مشترك بين ليبيا، المغرب، لبنان، سوريا والمملكة المتحدة. تم ترشيح موسيقى الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخمسون واللي ألفها موريس جار، لكن خسر الجائزة لصالح حرب النجوم من تأليف جون ويليامز. قدم الزعيم الليبي آنذاك معمر قذافي غالبية الدعم المالي للفيلم هذا. نذكركم اللي يرجع السنوات كيفاش هكا تكون بعيدة برشا، للي هكا نستغربوا شوية من الفيلم، يرجع لعام 1976 ومازال حتى لتوا وقت نتفرجوا فيه يكون ممتع الحقيقة بكل تفاصيله. وكيما حكيت ربما انت تكون تفرج فيه برشا مرات وتكون حافظه، لكن فما جينيراسيونكم على الصغيرات الكل اللي يكونوا مازالوا ما تفرجوش فيه، دونك فرصة تكون مناسبتنا الدينية ولمتنا العائلية في إطار المناسبات هذيا تكون مع حاجة كيما هكا، تكون علاش لا مع فيلم الرسالة. هذا اقتراحنا عليكم لليوم في سيني كافيه.
1: يا رايح